العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وشتل سواليفك شتل وشتل سواليفك شتل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
6: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد تسحب راتبك.

0: حسابك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق. تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
3: 91.5 رشيد اف ام. رشيد اف ام،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
1: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح الوناسة اللي تجي حتى بالعطلة، صباح الأصوات الحلوة اللي تخلي الصبح إلى طعم ثاني. اليوم عطلة بس بانجور ما يعرف العطل، لأن الحكي الحلو ما يوقف والضحكة الحقيقية إلها دوام يومي. أهلا بكم في بانجور. عطلة هنيئة إن شاء الله وممتعة لموظفي القطاع العام، دوام سعيد مع برامج راديو الرشيد لكل موظفي القطاع الخاص. يسعد لي صباح عيونكم. أصلاً أحلى يكون الصبح إحنا مع القطاع الخاص مع بعضينا زين. يا رب يا رب يكون يوم حلو عليكم أحبابي، وعرفات مبارك على كل المؤمنين والمسلمين حول العالم، وإن شاء الله يرزقنا ويرزقكم الوقوف على جبل عرفة بإذنه تعالى في القادم من العمر. صباحكم هنا وسعادة إن شاء الله يا أحبابي، ويلا لبانجور نبقى مع بعض لساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع ميكسر وسام ماجد.

صباح السرور، صباح النور على كل مستمعي بانجور. تحية للناس اللي يسمعوني بالسيارة بالخطوط أو بالسيارات، خصوصاً الآباء أو الأمهات اللي يوصلون أطفالهم إلى الروضات وإلى الحضانات، يعني حتى مثلاً حتى يخلصون شغلهم، يخلصون دواماتهم ويرجعون يأخذوهم. توديع الأب لطفلة صباحاً تأثر على مستوى الكورتيزول في جسم الطفل طول اليوم. 30 ثانية بس من الحضور الحقيقي تصنع فرق بيولوجي رائع. أهلاً بكم في 360 درجة. دراسات وثقت أن الأطفال الذين يفارقون والديهم بانتقال عاطفي سلس وحاضر يظهرون انخفاضاً ملحوظاً في الكورتيزول مقارنة بمن يودعون بشكل متسرع أو قلق. الكورتيزول المرتفع مستمعين في الصباح يؤثر على الهيبوكامبوس والقشرة الأمامية المنطقتين الأساسيتين للتركيز والتعلم. طيب، لماذا هذه اللحظة بالذات؟ الجهاز العصبي للطفل يستخدم جهاز والده كمرجع للأمان. سبحان الله، حين ينحني الأب لمستوى عيني لطفله يضع يديه عليه ويتحدث بهدوء وثقة، دماغ الطفل يتلقى إشارة العالم آمن، يمكنك الذهاب. لأن الكورتيزول ينخفض والجهاز العصبي يستقر، والطفل يدخل يومه بقدر أكبر من الطمأنينة البيولوجية. 30 ثانية من حضورك الكامل، لا هاتف ولا عجلة، تغير كيمياء دماغ طفلك لساعات طوال.

هلا والله، صباح الورد على كل الناس الورود. إلى الذكاء الاصطناعي يا أحبابي، وامرأة طلبت من تشات جي بي تي تعديل صورة لجعل زوجها يبدو مبتسماً سعيداً في الصورة، فقام تشات جي بي تي بإضافة نساء أخريات حوله. في واقعة طريفة مستمعينا أثارت الجدل حول كيفية تفكير الآلة، حتى طلب الزوجة من تقنية الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي تعديل صورة لزوجها بحيث يظهر فيها أكثر سعيد ومرح عما كان عليه في الأصل، إلا أن النتيجة كانت صادمة وغير متوقعة، فبدلاً من أن يقوم البرنامج بتعديل تعابير وجه الزوج أو إضافة ابتسامة رقمية له، فقام بإضافة مجموعة من النساء حوله في الصورة، في إشارة آلية غريبة إلى أن سعادة الرجل تكمن في وجوده وسط حشد من النساء. هذه الصورة مستمعين انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشا حول البيانات التي تتغذى عليها الخوارزميات وكيفية تفسيرها للمشاعر البشرية بشكل حرفي ومفاجئ.

يقولون أنه يستطيع الرجال الاستماع إلى أصدقائهم لساعات، ولكن لمدة 6 دقائق فقط لشريكاتهم. وجدت دراسة في مجال التواصل أن الرجال يظهرون قدرة أطول على التركيز أثناء المحادثات مع أصدقائهم مقارنة بالنقاشات مع شركائهم العاطفيين. وقد حدد الباحثون أن الفروق في الضغط النفسي وطريقة طرح المواضيع والرهانات العاطفية هي عوامل رئيسية تؤثر في مستوى الانخراط. تابعت الدراسة مستمعين 139 مشاركا من الرجال على مدى 3 أسابيع، حيث تم رصد مدة المحادثات واستمر التركيز واستمرار التركيز وجودة الاستجابة في السياقات الاجتماعية والعاطفية والتفاعل مع الأسئلة والأجوبة. فأظهر الرجال استماعا نشطا لفترات طويلة غالبا تتجاوز الساعة عند الحديث مع أصدقائهم، خصوصا في التفاعلات العفوية قليلة الضغط. في المقابل انخفضت مستويات التركيز بسرعة أكبر في محادثات الشريك، مع ملاحظة تراجع واضح في الانتباه بعد حوالي 6 دقائق في النقاشات ذات الطابع العاطفي المكثف. خلص الباحثون أخيرا إلى أن السياق والتوقعات المتصورة يلعبان دورا كبيرا في سلوك الاستماع، وتشير النتائج إلى أن المحادثات التي تتضمن عمقا عاطفيا أو مسؤولية قد تتطلب جهدا معرفيا أكبر، مما يؤدي إلى إرهاق ذهني أسرع مقارنة بالتفاعلات الهادئة قليلة المخاطر مع الأصدقاء.

0: كيف؟
1: هلا والله، صباحكم رشيدة فأم، صباحكم بانجور. تذكرون اللابوبو؟ اللعبة المرعبة. زين، أصبحت هدية دابو بديل عنها. إذن بديل لابوبو أصبحت هدية دابو منتشرة بشكل واسع بعد أن قدمها عريس لزوجته، حيث بدل عريس ألماني أو بذل جهداً كبيراً لإسعاد عروسه الماليزية، فقام سراً بطلب دمية دابوبو لها. وقال العريس: انفجر الضاحك عندما أخبرتها، فهي تحب الشخصيات القابلة للجمع، لكن هذه الدمية كانت مختلفة، نادرة، غير متوقعة، ومجنونة قليلاً بطريقة جميلة. والآن أصبحت هذه الجمل الصغيرة جزءاً من الهانتران أو الهدايا التقليدية في الزواج ضمن قصة حبهما، لأن الحب أحياناً ليس زهوراً أو هدايا فاخرة، بل معرفة الشيء الغريب الصغير الذي يجعل شريك الحياة يضحك حتى يفقد توازنه من السعادة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش
2: أعلن.
6: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
6: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعي راديو الرشيد، مستمعي بانجور على 91.5. اهلا باحبابنا اللي يكتبونا على الواتساب او يبعثونا بصمات صوتيه، واهلا باحبابنا اللي يضعون لايك او تعليق جميل على اللايف ستريم الخاص ببانجور في صفحه اذاعه الرشيد من بغداد على تطبيقك. نبلش بأحبابنا اللي على الفيسبوك، والبداية من وسام البحر. صباح الخير يا وسامة، شكرا للقلوب وصباح ومنورين. شكرا شكرا وسامة، جميل. هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، يا هلا. أيضا ياسر، صباحكم الله بالخير والعافية والمستمعين، دمتم ستبان، تحياتي الكادر والمستمعين، دمتم بخير. شكرا جزيلا أستاذ ياسر الجميل. وسلوان الدليمي، صباح الخير، صباح العافية يا سلوان، نورت. صباح الفل. أيضا طبعا أني أنتظر مشاركات أكثر على الفيسبوك، يعني إحنا ما عدنا عطل. الشعب ثلاثتها ألف وباء وجيم ودال، أربعتهم يداومون المفروض، فإن شاء الله يداومون اليوم ونشوف شنو مشاركاتهم. يلا نروح واتساب. للناس اللي ما تعرف شلون تراسلنا على الواتساب، اكتبوا الرقم التالي اللي هو آسيسيل 077-00-11-4-5. البداية من سليم الجعفري، واليوم مشاركته رائعة لكريم العراقي، يقول: متى الوصول فقد ضلت مراكبنا وقد صدأنا وما بانت مراسينا، ذبنا اشتياقا لمن نهوى ولا خبر يحيي القلوب ولا صبر يداوينا. صباح الخير أو صباحكم ورد وفل وياسمين، ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري، حياك وبياك يا أبو سيوفي الورد. إلى أبو دلة بعثنا فويس، صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان الغالية، صباح مبارك أستاذ وسام الغالي الذهب، صباح الخير جميع مستمعين ومستمعات بانجور داخل وخارج العراق، يا رب يعود عليكم إن شاء الله بالخير والصحة والعافية والسعادة، اللهم يجمعنا بكم على محبته وطاعته، ويخلي هذا البرنامج اللي يجمعنا بطاقة إيجابية، ويخلي أم أمير ويحفظ عيالها ويفرحها بجهالها يا رب، ويبعد عنها كل شر. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله يبارك فيك يا أبو دلة العزيز، والله يحفظك للعائلة ويحفظ العائلة إلك. شكرا لوجودك الطيب والرائع في بانجور كل صباح، تحياتي إلك وكل التقدير. محمد كاظم اللامي مو أيوة النعم، يقول: اللهم إني أسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا خير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. صبحكم الله أو صبحكم خير وبركة، صباحك كل البركة يا عبا محمد، وألف تحية إليك. إلى أخونا عباس الحمداني، صباح الخير، أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا وإياكم إن شاء الله يا عيني. إلى فارس أحمد، صباح الخير ستبان، منورة بانجور، وأتمنى لك مقدما عام كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة ومن تقدم إلى تقدم، وتكونين في المقدمة دائما، وسلامي إلى مخرجنا المتألق، وسلامي إلى جميع كادر الرشيد، وكل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة. وحضرتك والعائلة الكريمة بألف خير، أخونا فارس في ألمانيا، إن شاء الله يأنس غربتكم ويحفظك وتكون دائما في مقدمة السعداء. قول آمين. إلى الأخ العزيز أبو طيبة، صبحك الله بالخير والعافية.
2: صباح الخير ستبان، صباح العافية عليك، كل عام أنت بخير صحة وسلامة تحقيق الأمان إن شاء الله على جبل عرفات يا ربي،
0: يا
2: كل سنة وكل عام أشوفك طيبة إن شاء الله يا ربي، الله يسلميك، الله يعزيك، الله يستر عليك، بعد روحي ستبان الموسوي الله يستر عليك، رحمة الله على والديك يا طيبة، ألف رحمة على والديك يا طيبة.
0: الله يبارك بيك يا طيب، والله يسعدك ويرزقك إن شاء الله من حيث لا تحتسب. أبو كرم من ألمانيا، الله أجمل وأحلى وأرقى صباح على راديو الرشيد، وإلى كل المستمعين المحترمين والمشاركين، وبالأخص الأستاذ المخرج الرائع وسام، وإلى كل الكادر كادر راديو الرشيد، وإلى العزيزة الغالية الأخت بان الموسوي صاحبة المزاج الرايق والذوق الرفيع، ونهاركم عسل من أبو كرم، وبانجور علينا وعليكم، جور الفرح عليك والكرم الإلهي يا أبو كرم الجميل، وإن شاء الله كل أيامك سعيدة يا عيني، كل عام وأنت والعائلة بألف خير ومن العائدين والفايزين إن شاء الله. أحمد شهاب الجبوري بعث لنا تصبيحة على شكل فيديو بمناسبة يوم عرفة، فألف تحية إليك وإن شاء الله يرزقك ويرزقنا الوقفة المباركة على جبل عرفة، قول آمين. أحمد يقول لقد نجح قلبي بالتخلي عنك، وعقلي قد بدأ بالابتعاد عن التعلق، اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة نصيبا من الرحمة والمغفرة وتبديل الأقدار للأفضل. يسعد صباحك، صباحك سعيد وحياك الله، وأجمل شيء أنك نظفت طاقتك، عقلك، قلبك، مشاعرك، تفكيرك من أشياء ما عاد لها نفع، حتى تفتح المجال لطاقات جديدة مثمرة طيبة تدخل حياتك إن شاء الله. أبو يزن، صباح الورد يا أبو يزن، مشاركنا بفويز.
3: ستبان الغالية، كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية إن شاء الله عليكم وعلى كادر إذاعة الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ربي يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك عليكم وعلى.
0: ألف تحية وألف سلام لك يا أبو يزن، وإن شاء الله صباحك حلو يا رب. أعتقد اللي دي خابرونا هم من موظفي القطاع الخاص مو أو الكسبة، فتحياتي إلهم وإن شاء الله يا ربي صحة وسلامة على الجميع. أوكي، رح نسمع أغنية من وسام ماجد، وبعدها تحضروا لي تليفوناتكم حتى نسولف في تصبيحة حلوة إن شاء الله. حبكم رائع. يلا، حبك هادي للطيفة.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم جميعا. اليوم في بغداد عطلة، بل في العراق عطلة العيد اللي هي بدت اليوم إن شاء الله وحتستمر بإذنه تعالى إلى يوم السبت القادم، يعني يوم الأحد القادم دوام. اللي يغيب، الله أكبر، اللي يغيب بيوم السبت يوم الأحد أني ثاني يوم أغيب، وهكذا تغيبون أغيب لكم، تدامون أدام لكم، وبابا أبابا زين. فشنو اللي يهمنا إحنا كعمال وموظفين وناس تطلع على الشغل وكذا؟ يهمنا الطريق، نريد نفتك حتى نوصل لطرقنا. يعني شو ما تمشي على كيفك راح توصل من وقت أيام العطلة، مرتاح نفسياً، الطسات تلحق عليها، اللي جاي طايش طير حبيبي، طير يعني تنطي مجال براحتك، انت اصلا متصالح مع الطريق، ما عندك فز يعني، لانه بايام الدوام انت اي فسحه تريدها لك حتى توصل، فسياره بسياره سياره بسياره لازقه. المهم، شنو الاغنيه اللي تلوق الطريق العطله؟ الاغاني اللي تسمعها اللي هيك تعبر عن رواقانك، تعبر عن راحتك. يعني أغنية لطيفة هذه، سبحان الله والله العظيم، حتى مصورتها ريلز قديم عندي على الانستغرام، أيام عطلة كانت وحبك هادي خلتها ليه شيء، إنه هي شوارع هادية، أنت تحب بهدوء، عايش بهدوء، يعني ما مشدود الأعصاب. فشنو الطريق أصلاً الغير مزدحم برأيكم يلوق له يا أغنية؟ شنو ذوقكم بمثل هيجي أجواء؟ أهلاً بيكم، أكو ناس ردح، ها؟ أي والله من كل عقلهم. 07-8-02-11-14-5 أحد هواتف راديو الرشيد، والباقية هي
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 07802 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 07802 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، يا صباح الورد عليكم وعرفات مبارك إن شاء الله على كل المؤمنين والمسلمين. وناخذ أول اتصال، حياك الله.
2: ألو،
0: مرحبا سحورة.
2: مرحبا، صباح النور والسرور على العراق المنصور وعلى كل من يخدمه بإخلاص. كل عام وانتم
0: أحسنتي، صباح الورد وكل عام وانت بألف خير يا طيبة.
2: حياتي عودة عليك وعلى أولادك، صحة وعافية وسلامة.
0: آمين يا حبيبتي، وعليك بعد يا سحورة الغالية، صبحت الله بالخير والعافية، والأهل إن شاء الله الكرام يعيدون بلمتهم الحلوة.
2: الوالد والوالدة متوفين
0: يا حبيبتي،
2: والإخوان كل من وعائلته. أي، بس أرد أسألك، أنا أقول لك صباح، أقول لك بانجور، وأقول لك جود مورنينج، بس خلي أبو رضا يسدد. أنا ميجيتس
0: شلون؟ دي يقطع سحورة، سحورة، لا سحورة، سحورة، سحورة حبيبتي، عودي الاتصال بينا سحورة. سحر الخفاجي حبيبتنا أختنا العزيزة، عودي الاتصال بينا لأنه صوتك انقطع. يعني ناخذ اتصال بعد.
3: هلا، صباح الخير.
0: هلا وسامة، صباح العافية.
3: هلا سكمان، صباح الخير عليك، صباح الخير على المخرج.
0: يا هلا، شلونك؟
3: الله يسلمك ويخليك، والله بخير، أنت بخير طبعا. عيد سعيد مقدما، كل عام وانت بألف خير،
0: وانت بألف خير
3: والعافية والموفقية يا رب.
0: وانت بألف خير.
3: نسمع صوتك يعني.
0: وان شاء الله ابقى اسمع اصواتكم وانتم بخير وسلامة.
3: الله يحفظك يخليك.
0: وسامة مثل هيك شوارع وكذا يلوق لها يا اغنية مثلا
3: يا شوارع.
0: انت سمعت السؤال؟
3: لا ما سمعت السؤال، سمعت اغنية مال لطيفة ووراها حاولت اتصل وحصلت قوة يعني.
0: اي السؤال هو بما انه سمعنا اغنية لطيفة التونسية هي من اغاني الزمن الجميل الحلو يعني.
3: اي كلش احبها. اي صحيح.
0: فالطرق ايام العطل يعني الواحد يريد يستمتع بها، فبالتاكيد هو لو يسمع بانجور او يسمع اغاني يستمتع بها من الزمن الجميل. تعتقد شنو الاغنيه المناسبه للشوارع اليوم؟
3: تقريبا اغلب اغاني التسعينات ما كلنا نحبهن يعني، هي بس الموسيقى تعيشني بغير اجواء.
0: عفيا ما ادري ايش الموسيقى مالتها تجنن يعني
3: ما اعرف ليش. وهسه هسه راجو هسه ماكو الموسيقى شوي

0: يحكي المطرب يعني مو بالقبل قبل لا يعني موسيقى تحسها مسلسل راح تصير
1: صدق شوية
0: ما عجبها كانت فيها تصوير هم تلقيها في القصة وكذا ما أعرف ليش اختلفت هاي الأمور
1: والله صح
0: لأن صارت الأغنية كلش إيقاعها حيل سريع ما أدري بعد بدري هو المتلقي يعني يمكن يحس انه يمل انه ذا موسيقى طويله قبل الاغنيه
1: اي هو لانه هسه احنا بزمن السرعه اي بزمن السرعه فهو يحاول انه بسرعه يعيشك هذه طبعا مثل اللي ياكل بسرعه لا بها صحه اكلته صح. ولا راح يستمتع وراح ممكن بعدين يتأذف فمره ثانيه لما راح تسمع الاغنيه هذه السريعه مو بالضرورة تستسيخها يعني مو بالضرورة تحبها لأنه هي تقول هاي شنو الطربقة فخلي تروح
0: فأي أغنية إذا كانت عربية أو عراقية بس المهم من جينا مثل ما نقول هاي الأغاني نحبها شلون مثلا لطيفة أو غيرها لا كلش
1: يا راحلين وتاركيني
0: ذكرتينا بهاي السنة كنت أنا كلش صغير يعني حتى أنا مثل ما نقول واعي للدنيا فأتذكر خوالي كانوا يعني أكبر من يمي بحتى هم مراهقين مو تعرفين حاتم كلش كل لقطة يطلع بلون جديد القمير
1: أي الله
0: خذوني وياهم السوق شلال فهم كل واحد فصل له لون وأنا كنت صغير لأن أنا ابن أختهم الكبير ما عندهم بعد أو يعني أولاد
1: بلي
0: إنهم أول فأنا خذوني هم فصلوا لي لون يعني هم مثل
1: يا لون في استقيم
0: والله ما أتذكر بس المهم أتذكر خذوني وياهم نبو الملابس ولين طلعت هاي المود إنهم كل الشاب
1: يا عيني
0: وراها إنه يمكن نزلت هاي الياخة بيها ما أعرف يسمونها حديدة ما أدري شو من هيك بالمثلثة
1: إيه عافية
0: هم سووا الياها
1: الله
0: نزل زيان مال حاتم هذا الحفر هيك مصروا
1: بالمناسبة تحياتنا لكل أصحاب المحال التجارية في سوق شلال ترى سوق شلال كان يعني هو هاي القمصان الحرير وغيرها وغيرها مال المطربين منه ياخذوها منه ومن شارع فلسطين فتحية لكل أهلنا في سوق شلال وتحية إلك يا وسام البحر الغالي
0: أجتمان ولد واخدكم باكر وعقبة يا من عيد موجودة أم ما موجودة
1: باكر وبعد باكر راح تكون وياكم عبورة أم في الساعة 4 العصر أوكي
0: إن شاء الله
1: آني الجمعة والسبت إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب تحياتي لكم يا عيوني ربي يحفظكم مع السلامة
1: مع ألف سلامة حي الله الغالي يا هلا ناخذ بعد اتصال مرحبا الو سحورة اعتقد على الخط سحورة سحر للأسف ما نتوفق في سماع صوتها اذا ممكن النصر من وياي
2: صباح الخير
1: صباح العافية والنوير
2: يلا استغفر
1: حياك الله
2: الله يسعد صباحكم مهندس علي بنوب
1: نعم
2: مهندس علي أبو نور بنوب
1: حياك الله مهندس علي شلونك
2: شلونك
1: هلا طيب هلا بابن منطقتي
2: حياك
1: هلا والله شلونك
2: طيبك صباح خليك شلونكم
1: عمرك أنت والأهل
2: صباحك
1: يا هلا
2: الله يسلمك
1: هلا ابو نور
2: شلونكم
1: الحمد لله وين هالغيبه
2: والله شغل شويه من تي هاي الايام عندي موقع قاعد اسلم
1: يلا
2: اي والله
1: موفق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين ابو نور الاجواء يعني اجواء العطل تكون سعيده على الاقل القطاع الخاص يعني او الناس الكسبه حتى يوصلون لشغلهم اذا ممكن نصير راديو ابو
2: اي صح صح صح
1: اي عيني فاكيد فشنو تحب تسمع من اغاني
2: والله هوايه والله مو شويه
1: هوايه
2: يعني أنا عملي من الصبح للعصر يوميا يوم الجمعة هو الريس مالتي بس والله العظيم ما بعد بي أطلع على مود الشوارع فارغة أقضي شغلاتي نفسيا أرتاح
1: صدق
2: صباحا فيروز وراء كاظم الساهر من عشاق كاظم الساهر أنا
1: كاظم الساهر كل أغانية تلوق بكل الأجواء يعني بس
2: يعني
1: بالازدحام شوية مرات كاظم من تريد سمعة تريد يعني تسلطن

0: حناخذ بريك احبابي اوكي من رخصتكم بريك الثمانية ونص وبعدها راجعين نكمل بانشور
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري شغل واطلع تبريد قوي ينسيك حر الصيف وكلش اقتصادية بالبنزين تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس ولا تشيل هم الدولار سعرنا ثابت بالدينار وين ما تكون في بغداد موجودين يمك الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد واتصل هسة على 6242 من أي تليفون الماشق موتورز راحتك تبدي ويانا
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
4: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك
2: السيارات صارت كلش هوايه بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق استمتع بكل ثقة
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

يا حبيبي أقبل الليل وناداني الغرام، أي سر لمحب لم يصوره الظلام. كل نجم مهجة تهفو وعين لا تنام، وشعاع البدر معشوق به جن الغمام. يا حبيبي كل عيش ما خلا الحب حرام، وحرام يا حبيبي.

0: بنفس الروح ونفس الود نتواصل معكم أحبابي في بنجور على راديو الرشيد. الشوارع الحلوة يراد لها سياقة حلوة ويراد لها أغنية حلوة ويراد لها رفيق طريق حلو. مو حلو بالشكل بس، يعني حلو بالطلعة، يعني حلو مو مزعج، مو يكون هو الطسة الكبرى اللي ما تقدر تطلع منها. شايف من واحد وياك بالسيارة مزعج مخنوق، يعني أولا يتدخل بسياقتك زين، ثانيا يحكي كوما يحكي بس الصبح الظهر بالليل هو يحكي، ثلاثة فقر يجوز عليك. زين، فأتمنى لكم يعني أوقات تكون بالطريق حلوة. الواحد أنا واثقة كثير من الناس تفكر ترست وهي تسوق، يعني أنت عيونك وبلا شعور تندل الطريق، بس أنت بالك وين، في حالة معينة، في سالفة معينة. فنحتاج يعني نحتاج هاي بصراحة. احنا نشكر الحكومة على العطلة اللي ينطوها لأخواننا موظفي القطاع العام، شوية خلي ينطونا فنتك، شوية نريد نفكر نصفن واحنا نسوق، نشوف نقول الله هذا شارع يعني كم سيارة موجودة، مو هيجي يومية عبالك المنطقة المتموجة، يعني بعدين تندل الطسات. انت على الاقل تصورهن هذه اكو مجال باكر عقبه راح يبدي الدوام من كثرة السيارات، انت ما تلقى روحك الا بطسة. فشكرا اخواننا ونتمنى لكم عطلة سعيدة. واحنا حاليا لما نسوق نحب نروق باغاني التسعينات الجميلة أو بداية الألفينات أو أي أغنية يعني قديمة جديدة، بس هيجي لأنه الطريق حلو فهي تكمل حلاوته. أهلا بكم وباتصالاتكم ومشاركاتكم معنا، ونستقبل اتصال.
1: ألو
0: سحورة
1: حياتي
0: حبيبتي،
1: رسالة عتب الأستاذ وسام.
0: شلون؟
1: كل حال أنا دزيت رسالة عتب الأستاذ وسام، كيف اشتني على التليفون؟
0: مو دا نحكي وأخذنا اتصالات أخرى حبيبتي.
1: حياتي كلامك هو يعني تغريد، مو مشكلة اتصال لك.
0: لا بالعكس، على العين وعلى الراس يا قلبي.
1: حبيبة قلبي، حبيت أعايد على اللي يستمعون إليك ويتواصلون ياك، أنا أحب علاقتك بيهم وعلاقتهم بيك، أنا أحبهم.
0: حبيبتي
1: عنهم. كل عام وهم كلهم بألف خير وأسعد الله أيامهم.
0: آمين حبيبتي ويسعد أيامك.
1: على شي سمعون بالازدحامات، ولو أنا ما أسوق بس أنا كل شكرها الازدحام.
0: أي
1: ما يصير يسمعون أغاني سريعة، ليش؟ لأن حيصير عندهم توتر.
0: صح،
1: لازم أغاني هذا
0: كلش صح.
1: دليل على هذا، قبل أنا كنت أغسل المواعين أعلق الراديو الأغاني السريعة، أغسل تل المواعين ما أحس بيه.
0: صح
1: أي.
0: كلش صح. والأغاني اللي الهادئة راح تخليك أيضا يعني شلون بهدوء تتصرف.
1: بس أشوفهم أغنية رائعة ميادة الحناوي،
0: أنا بعشقك.
1: أنا بعشقك، بس أنا أقول كان يا مكان على اعتبار قبل وين كنا وهسه وين صرنا.
0: الله، كان يا مكان
1: تحفة، من تحف ميادة الحناوي.
0: صحيح، ميادة الحناوي كل أغانيها حلوة، وانت حلوة بعد سحورة، نورتيني يا غالية.
1: عيونك الحلوات
0: يا بعد عمري
1: يا قلبي
0: حبيبتي.
1: تلميلي على الكل، تحياتي للكل وأسعد الله أيامهم، الكل اللي يستمعون إليك واللي يتصلون عليك
0: يا غالية حياتي، وهم أيضا يحبوك بالتأكيد ويسلمون عليك. ونورتيني سالسحر الخفاجي المحترمة، نورتي بانجور يا حبيبتي.
1: تسلمين.
0: شكرا يا عيني، مع السلامة. ناخذ اتصال بعد. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون الست؟
0: يا هلا أبو أحمد العقيدي.
2: لا طبعا.
0: حياك الله.
2: انا صار فتره ما مشارك وياك مسابقه، صار فتره مشتاق لكم، كيف حالكم؟
0: حياك الله. طبعا تحياتنا لاخونا ابو احمد، وحياك الله. من وياي؟
2: تحياتنا لابو احمد وياك. همام الدليمي.
0: منو؟
2: همام الدليمي.
0: همام الدليمي، حياك الله والله والنعم.
2: الله محياك اخوي، سلامتك بخير ان شاء الله،
0: وانت بألف خير يا رب، من العائدين والغانمين.
2: الجميع بالخير والبركه
0: ان شاء الله يا عيني واياكم. تسلم يا همام.
2: انا من قاعد تعطيني اللقاء مقدمه يعني قبل جبالي طريق طويل رفيق الدرب، وتكون امينه فاخت اغنيه الليل وسلطان.
0: الله.
2: عيش حياتك وراها.
0: الله.
2: بتكون بالليل يعني بالليل. انا ما اعرف الطريق يعني، والسفر احبه بالليل.
0: قل لي، تحب الاضويه مال السيارات بالليل؟ البقلايتات هاي الحمر من
2: هي هاي تكون، بس تكون بالشارع ما ابي ضوء.
0: اي عافيه.
2: عيش احب بس هذا الاضويه السيارات.
0: هو عاده شوارعنا ما بيها اضويه يعني، ف
2: اي لا مو مرات بتزبس. يلا سمشي.
0: زين. الله. الليل بدموع وآسي
2: وآسي، وخاصة من الصيح الليل
0: ويا ويلي من ساعاته
2: ماتوا.
0: نورت أستاذ همام، وكلك ذوق وعاشت إيدك
2: وإيدك العايشة. تحياتي للجميع.
0: نورت يا عيني، كل التقدير، مع السلامة. الله. كان يا مكان الحب مالي بتنا ومدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان.

0: والله زمان، إن شاء الله زمانكم حلو واللي جاي أحلى من الراح يا حبايب. بانجور، صباحكم فلو هنا، وناخذ اتصال جديد والطريق شيلو قلي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أسعد الله صباحكم ستمان.
0: أسعد الله
1: صباحكم إن شاء الله مقدما.
0: يا هلا، عيد المبارك عليك وعلى الأهل من وياي.
1: الله يبارك فيك شفتي، سيف سعد الحسين وياك.
0: سيف سعد
1: الحسيني، نعم.
0: حياك الله سيد، يا هلا.
1: الله يبارك، الله يبارك فيك.
0: أهلا وسهلا، ألف هلا ومرحبا. سيد،
1: نعم.
0: أنت بال يعني مو موظف، كاسب حضرتك؟
1: والله يعني متسب بالقوات الأمنية.
0: نعم، حيا الله أبطالنا. شلون مثل هيجي أجواء الشوارع فارغة يعني تقريبا، السائق عادة يرتاح ياخذ راحته أكثر، يعيش جو من الانسجام العاطفي مع الطريق مع السيارة، فشنو اللي الأغنية المناسبة اللي تحب تسمعها بالطرق الفارغة مثل هيجي أجواء؟
1: والله خيت شوف، يعني اليوم طلعت تقريبا بالخمس الصبح، عندي ضيوف اريد استقبلهم.
0: زين،
1: الشارع فارغ تماما،
0: اوكي،
1: يسوي واهس.
0: اي،
1: واصلا يعني يوميا لو هيك وقت فارغ اطلع، يعني ما اطلع بالليل.
0: اي والله،
1: والله العظيم. بس هي بكت، انا بالنسبه للاغاني اسمعها بسيطه، بس يعني الصراحه الازدحام اذا كان كثيف يعني ماكو غير مياده، وانا بعشق يعني.
0: انا بعشق الله. زين
1: والله، نقطه على السطر هاي.
0: اي صدق، يعني هاي الاغنيه ترند. ترند ما خلص،
1: ما تسوي خمول هاي وحدين، وتعيش الاجواء ازدحام فرح كذا. السلطن انت بالازدحام مو سلطن،
0: كلش صح.
1: اي
0: إن شاء الله نسمع بالوقت القادم شيء من أنا بعشقك. ونورت سيد سعد الحسيني المحترم، كل التقدير لك يا بطل.
1: كل الاحترام لك حياتي.
0: يا هلا، حياك الله عيوني، مع السلامة. مع ألف سلامة. ناخذ اتصال آخر.
2: بيقول لي كلام
0: أفرح
2: وأفرح فيه، أنا بفرح فيه، أسيب النوم وأفكر فيه، أنا بفكر فيه.
0: أنت تقول وتمشي
2: وأنا أسهر ما نمشي، يلي ما بتسهر شي في لا حبيبي. أحلى صباح،
0: أحلى صوت وأحلى صباح، وحياك الله يا أبو دلة الجميل. هلا بهالطلة،
2: يسلمك أميرة الغالية، أختي العزيزة وتاج الراس.
0: يسلم راسك والنعم منك.
2: تحياتنا إليك الأستاذ وسام والأستاذ أحمد المثنى وجميع الكادر.
0: شكرا جزيلا، صبحك الله بالخير والعافية يا أبو دلة، وعيد المبارك عليك إن شاء الله وعلى الأهل
2: أجمعين يا رب، على كل العراقيين إن شاء الله. وتحياتنا للأخت اللي اتصلت قبل شوية
0: نعم سحورة،
2: وكلمت علينا وهنأتنا.
0: نعم،
2: إن شاء الله تحية أخت عزيزة،
0: الله يعزك وإن شاء الله ده تسمعكم. الـ الـ الـ الـ الـ الأغنية اللي تحب أنه تروق أعصابك بيها في مثل أجواء العطل، وأنت ملزم بأداء عمل ممكن، أو رايح تتسوق أو رايح مسافر، شنو الأغنية اللي تحب تسمعها؟
2: والله ست بان، أنا بالنسبة لي من الجماعة الكلاسيكيين القدماء.
0: زين،
2: وأحب المطرب المفضل فضل،
0: الله،
2: ملك الرومانسية، وأحب نجات.
0: نجات الصغيرة، الله. ايه، على ذوقك.
2: الله يسلمك. وفضل أغنية عند نطلب نسأل المخرج ونهديكم إياها بهاي المناسبة، عند أغنية بيقولوا لي توبي مال صباح الصوت.
0: الله، هي الله،
2: هديها إليك وللمخرج وجميع المستمعين. تحياتنا إليك، طولت عليكم.
0: ابدا، اسعدتنا ابو دله اخونا المحترم، الله يبارك لنا بهالطله.
2: الله، الله يسلمك،
0: ونورت يا عيني، وان شاء الله نتعايد بعد بالعيد مع زملائي ومعاك، ونورت يا عيني
2: ان شاء الله. شكرا جزيلا،
0: حياك الله وصباح الفل والورد عليك. ناخذ اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صبحكم الله بالخير والعافية عمير.
0: صبحك الله بالخير والورد.
3: أبو محمد من كربلاء.
0: أبو محمد.
3: يا رب كربلاء زهد البكري.
0: يا هلا، شونك أبو محمد؟
3: شون صارتك يبقى العافية عمير.
0: هلا بالطيب. شنو أخبار القضية؟ وين وصلت؟ شاكو
3: مرحبا؟ والله 15 شفت أجلت.
0: هاي ليش دا يأجلوها؟ أنت دا تأجل لهم؟
3: هاي لا والله هم القضاء، يعني هذه تقريبا كامل تأجيل. يلا الحمد لله.
0: يلا الحمد لله، الله يحميك إن شاء الله وحي الله أبو محمد.
3: إحنا بالنسبة لكربلاء خلينا نقلك الأجواء.
0: أي.
3: إحنا ليلة عرفة.
0: أي.
3: ويومها وعيد الأضحى أكثر الأيام زخم والزحام.
0: صح.
3: الشوارع فول.
0: صح.
3: بحيث أنا دا أدري دا ما بالمناسبة إحنا الصحة ما عدنا عطل قطاع العام الجديد.
0: طبعاً.
3: طبعاً.
0: قوات الأمنية والموظفين الصحة.
3: أي. إحنا ما عدنا حال قوات الأمنية بس ما مشمولين لا بخطورة ولا بشسمة ولا بضافية ولا ساعات ولا تعويض ولا كل شيء.
0: مع الأسف.
3: أي سنها نمر الجهد طبعاً. زين. فالأجواء هنا طبعاً كثافة زوار كلش عالية جدا، هذه الشوارع السيارات بالشوارع مركونة، الباركات بعد ما تاخذ مكان.
0: ما شاء الله
3: الشوارع مليانة ناس بتروح للإمامين.
0: نعم سلام الله عليهم.
3: السلام عليكم الله عليهم.
0: نعم نعم
3: تدري هاي أيام مباركة وزيارة مخصوصة بها ودعاء، والأجواء يعني بها نسمة حرارة بس زين طيب الجو
0: حلو
3: الحمد لله
0: إن شاء الله.
3: احنا بهذه الأجواء نستمتع.
0: اي طبعا
3: يعني بنشوف الناس تجي بلهفه ونشوف من الوضع مو شوارع فاضيه. احنا كربلاء دائما مزدحمه بس هيك ايام خصوصا يصير كثافه اكثر.
0: طبعا
3: احنا نفرح الناس ونفرح احنا هم.
0: اي يا عيني، والنعم منكم والنعم من كربلاء واهل كربلاء، وهنيئا لكم وجودكم بهذه البقعه أجمعين. المباركه من الكره أجمعين. الارضيه
3: أجمعين.
0: شكرا لك ابو محمد الغالي، ويعافيك يا عيني، عيد المبارك عليك وعلى كل اهلنا في كربلاء المقدسه. جميعا يا طيب، انت الف شكر وممنونه. اهلا يا ابو محمد، شكرا لك عيني.

0: صباح الفل على كل من يسلو خارج الوطن. عندنا اتصالين، الأول من داخل الوطن والثاني من سيد علي من السويد، وناخذ اللي على الدايركت. السلام عليكم. ألو.
1: ألو، صباح الخير والعافية والورد.
0: صباح الورود كلها وطيبة البصرة.
1: ألف تحية ليك العزيزة الراقية أختنا الطيبة ستان الموسوي، شلونك أخبارك؟
0: الله يعزك حيدر البصراوي، شلونك يا عيني وشلون هالبصرة؟
1: والله نعمة بخير بركة. ألف تحية حضرتك الجميلة،
0: الله يبارك فيك،
1: وتحياتنا لعمر ثائر وكل كاتبكم الطيب، ذات الرشيد الطيبة، ودائما تحياتنا للعبير البياتي وكادركم الطيب الجميل.
0: الله يبارك بيك، أنا أشكرك بالنيابة عن زملاء الغوالي، وصدق مشتاقة لهم، عبورة، عمر ثائر، عمار،
1: نعم،
0: كامل،
1: نعم.
0: مهيمن، سلطان، أحمد مثنى، عساهم سالمين يا رب وعيدهم مبارك، ويانا وسام ماجد مخرج بانجور. حيدر، ماكو زحام بالبصرة؟ حيدر، حيدر، علاوي مو ابننا، يشتغل ما يجيب لنا.
2: اي والله عايف امه وخواته،
0: اي
2: يشتغل بس لحبيباته.
0: اي
2: الحمد لله والشكر، سلو عندي حبيبه وحده كافي. حتى الحجية بعالم مثان.
0: شو تسوي بيها؟ شبيك سيد علي، انت راسك بارد مرتاح، هي ما لح بهالاجواء هذه.
2: اي والله.
0: هلا والله، شلونك سيد؟
2: سلام، انت بخير
0: وانت بألف خير،
2: والعراقيين بخير، ويعودها عليكم بالخير والسلامة وسلامة الأهل.
0: آمين.
2: واشوفكم ناجحين وموت بالتوفيق، ومن تألق إلى تألق آخر
0: وجودك. سيد علي،
2: ويسعدكم إن شاء الله.
0: أنتوا عادة أيامكم دوام مو دوام مرتبة، يعني ما أعتقد يكون الزحام أوفر عندكم، يصير بس يعني مو مثلنا هنا، أكو تنظيم أكثر، الشوارع أكثر سعة، كمية السيارات مو هواية بقد ما موجودة بالبغداد، وعليها أنت لما تسوق هل تروق؟
2: أكيد.
0: حلو.
2: بروق أنا، أكيد أنا بروق.
0: بتروق.
2: بس أي والله هسه حاليا بالسيارة الجديدة بطلت أسوقاني.
0: زين، هي تسوق.
2: اي والله هي بتسوق وبتروح، انا بس اقلب بالموبايل، ومرات تقول لي هدي الموبايل، اقولها ما لي شغله. ابو النبي
0: والله حلوه هاي السياره. شو اسمها؟
2: يعني ما

0: ها المازدا ايش قد سعرها يطلع يعني تقريبا؟
1: علوية هي تقريبا 850 ألف كرونة، يعني تطلع 85 ألف يورو.
0: يورو
1: يعني طبعا يعني تقريبا حدود العشر شدات بالعراقي بالدولار.
0: بالدولار تستاهل والله سيد، الله يبارك الله لك بحلالك، ودز لي الأغنية على الواتساب اللي تحب تسمعها لما تروق أثناء ما تسوق. نورتني.
1: أنا منزل هذا البيج عندي، هذا مال اي اي والله خوش ملحن، وانا اعطيه بس الكريم اول راس الخيط هو يكمل البقيه.
0: عاشت ايدك.
1: والله العظيم
0: نورت.
1: هاي
0: نعم،
1: هاي يمكن بالمستقبل، يمكن بالمستقبل بعد احنا ما نسمع اغنيه للبني ادم
0: طبعا
1: بس بالاي اي.
0: والله يعني كل شيء متوقع من الاي اي، بس اهم شيء انه ما ياثر على الذائقه. نورتني يا غالي، ألف تحية لك.
1: تحياتي للجميع وربي يسعدكم برمضان
0: بالعيد.
1: بالعيد
0: نعم، ويسعدك إن شاء الله، عيدك مبارك
1: وإن شاء الله تفرحين بجهالك.
0: آمين يا رب، ويفرحك بالأولاد يا رب. نورتني سيد علي من السويد. أحبابي بيش الساعة هسه؟ ساعة بالتسعة ودقيقة. بسرعة إلى بريك، خليكم على السماء.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية أشيد وياكم. إنها بتوقيت الرشيد أف أم.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، مش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

أعزائي العاشقين بل عشق بل أخبال، أهلا بكم في الفال والأحوال. أهلا مواليد برج الحمل، تتراكم عليك بعض المهام المؤجلة، ما يضعك تحت ضغط إضافي يتطلب منك تنظيم الوقت ووضع آليات واضحة. من المهم التعامل بجدية أكبر مع التفاصيل لتجنب تفاقم المشاكل. عاطفيا قد تشهد العلاقة مع الشريك توترا متصاعدا، قد يصل إلى مرحلة حساسة إذا لم تتم معالجته بهدوء وحوار صريح. برج الثور، تدخل مرحلة مناسبة لإعادة بناء الذات على المستويين الشخصي والمهني. من المهم الابتعاد عن السلبية والتذمر والتركيز على التفكير الإيجابي الذي قد يفتح أمامك فرص جديدة لم تكن تتوقعها. برج الجوزاء، تبدأ خطوات جدية نحو مشروع طالما حلمت به، مع مؤشرات واضحة على نجاح تدريجي. مهنياً الفترة القادمة تحمل تطور ملحوظ. عاطفياً تحتاج العلاقة إلى حسم الخلافات بدل تراكمها، والحوار الصريح هو الحل الأفضل. برج السرطان، من الضروري الانتباه إلى المصاريف خلال هذه الفترة لتجنب ضغوط مالية محتملة. التروي في اتخاذ القرارات مطلوب، واجتماعيا قد تنفتح أمامك فرص تعارف جديدة تسهم في توسيع دائرة علاقاتك. برج الأسد الناري، تشهد بعض التوترات العائلية

التي تتحسن تدريجياً مع نهاية هذا اليوم. مهنياً الأجواء مستقرة دون تغييرات كبيرة، وصحياً تحتاج إلى الاهتمام بنمط حياتك وتجنب العادات غير الصحية، مع احتمال تلقي خبر أو اتصال يعيد لك ذكريات. برج العذراء الترابي، تحتاج إلى تعزيز التعاون مع زملائك في العمل بدل الاعتماد على الجهد الفردي فقط. رغم بعض الإحباطات، إلا أن الاستمرار والتطوير الذاتي يقودانك إلى نتائج أفضل على المدى القريب، فطور نفسك. برج الميزان الهوائي، تمتلك قدرة جيدة على الاستماع للآخرين، لكنك بحاجة أيضا لمن يستمع إليك ويدعمك. مهنيا أنت في مرحلة تطوير مهارات، لكن احذر من الدخول في نقاشات تستنزف طاقتك بدون أي فائدة. برج العقرب، تواجه بعض التحديات في العمل تتطلب دقة وحذر في الأداء. قد يحاول البعض إثارة المشاكل حولك، لكن وجود دعم من شخص قريب قد يساعدك على تجاوز هذه المرحلة بسلام. برج القوس الناري، تمتلك طاقة عملية تساعدك على تحقيق نجاحات مهنية، لكن لا تهمل الجانب العاطفي. تحقيق التوازن بين العمل والعاطفة سيكون مفتاح الاستقرار، وقد يصلك خبر مفرح يغير مزاجك للأفضل. إلى برج الجدي الترابي، تشعر ببعض الضغوط نتيجة تراكم المسؤوليات، ما يتطلب منك إعادة ترتيب أولوياتك والابتعاد عن التوتر. كما ينصح بضبط المصاريف لتجنب أي ضغط مالي في المستقبل.

برج الدلو تسعى لإثبات نفسك مهنياً من خلال مزيج من الإبداع والذكاء الاجتماعي، وعاطفياً يحتاج الشريك إلى مزيد من الاهتمام ومزيد من الدعم، لذا حاول تحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية. أخيراً برج الحوت، قد تتلقى ملاحظات مهنية مهمة تساعدك على تطوير أدائك إذا تعاملت معها بإيجابية. عاطفياً تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالشريك وتجنب التجاهل خلال هذه الفترة، والله أعلم.

0: 0770011415 هذا الرقم هو للواتساب برسائل صوتية أو مكتوبة. راسفان من هولندا، صباح الخير سيدبان، كل عام وأنتم بألف خير، تمنياتي لكم بالصحة والعافية ومزيد من التقدم والازدهار، تحياتي لك وللمخرج وكافة كادر الرشيد. ألف تحية لك أخونا الطيب وللعائلة الكريمة، وإن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. زيد العتابي، صباح الخير والعافية، كل عام وانتم بألف خير، يا ربي صحة وعافية علينا وعليكم أجمعين، يا ربي وإياكم يا أخ زيد، وإن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانت والعائلة بألف خير. عباس الحمداني، عباته بعثنا،
1: صباح الخير خيرتي الغالية سلطان، إن شاء الله أيامكم سعيدة عليك وعلى المستمعين، إن شاء الله الله يتقبل الطاعات وياك عباس الحمداني. والله اليوم نايمين وتعبانين خطيه، بس انتم داومين خطيه، وما انتم خطيه والله، خلنا نشبع نوم، خماكو ازدحام بالشارع ستبان. تحياتي لكم عباس الحمداني، ان شاء الله كل من يسمع صوتي بخير وسعاده، امين يا رب العالمين.
0: ينطيك الخير والسعاده ان شاء الله والعافيه، ونام وشبع نوم وتركني للهموم. لا، الأجواء رائعة بالنسبة لنا كموظفي قطاع خاص، كناس ما يعني ما عندهم عطلة خلينا نقول، فالأجواء رائعة وخلينا مرتاحين، خلينا

بعدين انتوا والله تحتاجون تقعدون هواية ببيوتكم تشبعون منها قبل ما ياخذوها. هذه الـ5800 دونم اللي يردون يلخطوها المستثمرين، فتحتاج انه تعيش مع بيتك اكثر وقت ممكن يعني حتى تشبع منه، لانه راح ياخذوا يستثمروا. الله كريم، العوض على الله، العوض على الله. هي بيوت ملك صرف للناس، ملك صرف مو مال الدولة. يعني أكو قسم للدولة بالزراعي وأكو قسم للناس، فهم راح ياخذوها كلها. يلا

0: السلامة إن شاء الله. شكرا بوجودك أخ أحمد، الافتحية إليك. الأخ العزيز أبو أحمد العقيدي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: صباح الخير ستبان، كل عام وانتو بألف خير عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل مستمعين، وأسأل الله أن يرشد الحكومة على طريق الصواب للخروج من هاي المحنة، وأن يلتفتون على الفقراء والمتقاعدين والشريحة اللي هي خلينا نقول تعبانة من المجتمع العراقي. وإن شاء الله يا ربي أمن وأمان. وتحية للقوات الأمنية البطلة صمام الأمان والجيش العراقي بكل صنوفه. تحياتي لكم وكل عام وأنتم بألف خير، أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: ألف تحية لك وكل عام وحضرتك والعائلة الكريمة بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله، ومن الغانمين يا أبو حمادة. إلى مسج آخر من عماد الجبوري، صباحكم رزق وعافية. أني بصدمة من الدورة للصناعة، كل يوم ساعة ونص لو أكثر، اليوم 16 دقيقة. حلو والله، 16 دقيقة من الدورة إلى الصناعة، في حين يومية ساعة ونص أقل شيء، يلا يوصلون، يلا الحمد لله، الله يديمك يا خير. سحر الخفاجي، أشكرك وليدي على أغنية مياد الحناوي، إذا كان هذا صلاح شكرا جزيلا. نعم، إلى مسج من علي سالم التميمي، أحباب الروح أتمنى لكم ولجميع مستمعي برامج راديو الرشيد وبالخصوص لمستمعي برنامج بانجور الراقي بمقدمته الخلوقة المعدلة ستبان والمخرج الذواق الراقي أستاذ وسام وعرفات مبارك بقبول الطاعات والأعمال الصالحات، ويا رب حج مبرور وسعي مشكور لجميع حجاجنا العراقيين الأصلاء وعودة سالمة بحق محمد وآل محمد. بمناسبة الشوارع الفارغة، ذكرت كوكتيل صباح اللامي كنا نسمعها بالسيارة، بسيارة الخط بالتسعينات وإحنا رايحين للجامعة. تحياتي ومحبتي لجيل الطيبين. ألف تحية إلك يا أستاذ علي سالم التميمي، ناشط بحقوق ذوي الإعاقة، كل التقدير والله يبارك فيك. بس مدى أتذكر كوكتيل صباح اللامية هو يعني اليوم جزء أشوف شنو هذا الكوكتيل حتى أتذكره. تحياتي إليك سليم الجعفري، يوم عرفة، يوم عرفة مبارك عليكم. الأغنية اللي أحب أدندن بيها بهيك أيام، اتنا اتنا تتتتتنتن، انتي نفسك ما تنيتي. فاضل عواد. والله كلك ذوق يا أبو سيوفي. إلى مسج يقول لا تصدق أن القهوة مضرة بالصحة، وحدهم الأشخاص هم المضرون. صباح الفل والياسمين. نعم نعم نعم. زنوبة حبيبة قلبي، صباحك ورد وعافية، والله يبعد عنك ضرر الطعام أو الشراب وضرر البشر. علي محمد من بابل، صباح النور والعسل من بابل، هلا بابل وهلب.

0: اللهم إنا نسألك صحائف أعمال يملأها رضاك وعفوك وغفرانك وقلوبا تنبض بذكرك، آمين يا رب العالمين. عباس الحمداني مشاركنا بفويز من جديد.
1: سيدواني أرحم والدي، إيش ممكن الطريقة إذا أشوف الحلقات السابقة مع البارحة أو البارحة شلون أقدر أوصل؟ يا ريت لو الطريقة تعلمين عليها أو تدزيليها على الواتساب، كلش ممنون. تحياتي يا عباس الحمداني.
0: يا عيني على راسي. أنت تقدر تدخل للبيج الخاص براديو الرشيد، صفحتنا على الفيسبوك، تصفح بيها، انزل يعني بالمنشورات راح تشوف الحلقات السابقة للبرنامج وتنورنا يا عيوني. باقي المسجات انتظروني، عندي بريك سريع وأخير وبعد راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
7: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: من الرشيد FM بانجور من الأحد إلى الخميس مع بان المساوي ووسام ماجد. نكمل مشاركاتكم معنا على اللايف وأيضا على الواتساب. على اللايف أبو سمرة: صباح الخير والسعادة والأمل بالله عباس الحمداني، تحياتي لكم. شكرا يا عباس. إلى عباس العراقي: صباح الخير والعافية على أحلى فريق عمل، شكرا بوجودك. مبروك عمر، اللهم في يوم عرفة، في هذا اليوم الذي تباهي به ملائكتك وتفتح فيه أبواب رحمتك لعبادك، أو تفتح، لا تحرمنا من فضلك وكرمك وعظيم عطائك، ولا أمنية إلا بلغتنا إياها، واكتب لنا في هذا اليوم العظيم قبولا ورحمة وفرحة لا تسعها قلوبنا من شدة جمالها. آمين يا رب العالمين. وألف تحية إليك يا بوجود الغالي، صباح بانو الكادر، هلا بالغالي. نسرين الطائي: أدام الله عليكم الأعياد وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية يا رب العالمين. صباح الورد يا وردة الرشيد بنو والأستاذ المخرج. نسرينتي جميلة، يسعد لي صباح عيونك الحلوين. عمر جمعة المفرجي: صباح الخير والسعادة علي، أهلا بالنرجسية كلها. صباحك فل وعافية. وأبو سمرة: صباح الخير والسعادة والأمل بالله، منورين شباب وبنات، ويا ربي ينطيكم ألف صحة وعافية. أعتقد حضرت تعليقات جديدة، بس حتى ما تفوتنا. سليم الجعفري: صبحكم الله بالخير والعافية، يوم عرفات يوم مبارك على الجميع، وأعيادكم سعيدة مقدما. وأعيادك بعد يا عيني، ومنور جدا أبو سيوفي. نرجع للواتساب وللحبايب اللي مشاركينا، وإلى سحر الخفاجي: حبيبتي الغالية، ما فهمت سحورة شنو يا أغنية، ما فهمت هذه أي أغنية يا حبيبتي. زين، حسين الشيباني: هلا بحتوني.
1: ما تقدر تحب غيري، قلبك بادما، لو تقدر على فراقي روح عشق من وراي، محال تغيب عني ولا تقترب مني، محال تغيب عني ولا تقترب مني، واشوفك ويا غيري يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ما تقدر تحب غيري، ما تقدر تحب غيري. صباح الخير على استفان، صباح الخير على المخرج وكل كادر الرشيد والمستمعين، وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله يا رب تحقيق الأمنيات والسعادات السبعة.
0: صباح السعادات، كل السعادات على حسين الشيباني، سعادة سفير السعادة في بانجور، منور الدنيا حتوني، وعاش الذوق من أجمل أغاني العندليب، وما أعرف شو مشان لقب الفنان والملحن الرائع مهند محسن. وهذا الكاسية تحديدا إذا توافقني الرأي به حسين والجمهور أيضا، أنه هذا الكاسية كان يجنن. يعني هو أعتقد إنتاج 2002، I think so 2002. يعني ما تقدر تحب غيري، ما نادم على شيء ولا غدرك يهمني، وغيرها من الأغاني، مجموعة من الأغاني الرائعة في هذا الكاسيت. تحياتنا إلى مهند محسن، ونتمنى أنه يرجع للساحة بقوة، لأنه هو من أهم الأصوات الأول الأصوات العراقية اللي لا لا لا لا انسى، لا تفتكر مرة هذا قديم، هذا تسعيني، لا لا لا أبدا مو وياه. المهم تحياتنا إلك والفنان مهند محسن ولكل جمهور هذا الفنان الجميل. تمام. علي سالم التميمي يقول هذا الكوكتيل اللي صباح اللامي زفت فرحة العين. زين إذا نقدر فد شوية نسمعه. لا ما نقدر لأنه من الواتساب. نعم أوكي أنا أسمعه بعدين. ترجي سبعيتي ماكو يتي. أبو كرم الغالي عزيز تيبان، أنا لما أسوق السيارة وماكو ازدحام أسمع دائما إبراهيم تاتلسز، فيا ريت من العزيز وسام أغنية من أغاني إبراهيم، وهذا إهداء إلى كل المستمعين المحترمين. والله يا ريت. ما في ما في بس ما في عليك الله. يعني إبراهيم تاتلس، إبراهيم تاتلس كلك ذوق يا أبو كرم وتستاهل نسمعه. فارس من ألمانيا، صباح يوم عرفة، اللهم في يوم عرفة أو صباح يوم عرفة جعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة، اللهم قدرا يشبه كرمك وفضلك، اللهم لا تردنا خائبين ولا تعيد ولا تعيدنا محرومين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كل عام وانتم بخير وانت بخير وسلامة وصحة. صائب من ألمانيا، صباح الخير ستبان، على ذكر قدر المحبة يكون الفهم أو ما شابه ذلك. البارحة شفت تقرير عن رياضي عراقي شارك في بطولة فخر العرب للألعاب القتالية. ستبان لما صعد على الميزان غطى العلم العراقي على الشورت مالته. زين هو فضل أن يأخذ صورة كمجهول على أن يأخذها كعراقي. زين هو من كردستان وجايب اسم العراق في بطولة عنوانها فخر العرب، هذا شلون تخليها في مقولة الحب والفهم والعقل؟ تحياتي للعراقيين شلع قلع. أنا للأسف ما شفت هذا الفيديو، يعني شفته أستاذ وسام؟ أي شو سوى العلم العراقي؟ خلاه بجيبه؟ لا ضمه؟ غطى؟ زين ليش غطى؟ ما يفتخر كونه جاي من العراق مع انه هو من كردستان العراق، يعني بقعة عراقية مية مية. على العموم هذا ما يمثل، هذا يمثل نفسه. تمام يمثل نفسه يا أخي صائب. طبعا أشكر دمك الحار على عراقك، وهذا إن دل على شيء دل على أصالتك يا أصيل، وإنه ما غيرتك الدنيا على العراق، والعتب كل العتب على اللي قاعد يأكل من العراق وخيرات العراق، ويعني يبعد اسم العراق عنه، فالعراق ليس بحاجة له ولا يفتخر بك ولا بأمثالك.

0: يا بطولة فخر العرب كان ترايح منين؟ بدوي؟ خلوني ساكتة. وحيد الدليمي صباح الخير أبو ليوثي.
1: بونجور ست باني الغالية.
0: بونجور.
1: صباح النور، صباح السعادة، وصباح العافية عليك وعلى أستاذ المخرج، واتمنى لك إن شاء الله بكل عام وانتي وكادر إذاعة الرشيد مليون خير يا ربي
0: بوجودك،
1: صحة والسلامة والتوفيق والسعادة. تحياتي وحيد الدليمي.
0: ألف تحية إليك يا وحيد الدليمي الغالي، وإن شاء الله عيد المبارك عليك وعلى المدام وعلى الأولاد، ودومكم سعداء يا رب، وكل أيامكم عياد. رياح الغالي مشتاقين للطلة. الله، بعث لنا صورته رياح، هو وميسي. صبحكم الله بالخير، طبعا بالذكاء الاصطناعي هاي أكيد يعني. لا صدق، هاي حقيقية، هو وميسي. وين هاي بسامرة؟ لو بالديوانية. يا عيوني انت، رياحنا الغالي منور جدا، والله يديم هالطلة الحلوة. زين، علي الشجيري بعث لنا فويس.
2: من بعد غياب طويل اجت وبنبرة تشبه صوت الاستغفار، وسألتني بوقتها وريت ما سألت، قالت وما سيطرت رخيت، وبديت أخفي عليها دموع لين رسمت. أهلا جاوبت، أهلا جاوبت، اش محتاجة واش تردين؟ قالت للفراق.
0: حلو حلو يا علي الشجيري، صبحك الله بالخير والعافية والهنا، وعيدك مبارك، كل عام وانت والأهل بألف خير يا عيني. حسين الشيباني يقول انسى لا تفتكر مرة، لا أقصد الأغاني المميزة. طبعا مهند محسن بدأ التميز من عزيز بس بالاسم، ومدلل بحزني، والمشكلة مو بالاسم، وهذا الكاتني. صدقني من ضيم ابتسم
3: أستاذ وسام، بس تنبه لي شوي.
0: خلي أشكي لك حالتي. زين، عندك علامات هو مخليك وتاليها بنارك تشوينه، والله ما تقدر تلوينه. عندك هي قوة ما أحبك، ازعل اغضب انفعل، هي قوة ما أريدك من نشوفك اشتعل. فأغاني الفنان الرائع مهند محسن كثيرة. عبد الله أبو أيهم، اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ أهله. عبد الله أبو أيهم، اللهم آمين يا رب العالمين، وصباح الفل عليك أخويا، وعيدك مبارك أنت والعائلة الجميلة، إن شاء الله من العائدين والغانمين. أعتقد أكو شيء لشنو بس يلا نتأكد، لأنه المفروض هسأني راح أسمع شسمه إبراهيم تاتلس موجود؟ ترى عندنا وقت. لا عد تؤجل. زين، نسرين حبيبتي تقول مغرمة بحبك ويلي وانت ولا داري، أهلي مهند محسن تجننهم. طبعا حبيبتي نورتي والله يا قلبي. من ساري من قاري من زين حبايب قلبي، عرفات مبارك عليكم، حج مبرور وسعي مشكور لكل أهاليكم، وإن شاء الله يرجعون بألف سلامة إلى دياركم من الديار المقدسة. عيشوا العيد وعيشوا الفرح، وانتظروا راديو الرشيد في تغطية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. باكر الساعة 4 راح تكون معاكم عبورة، وعقب باكر أيضا تكون معاكم عبورة. تنتظرون بنونة يوم الجمعة الساعة 4، ويوم السبت هم الساعة 4، وأكيد بانجور راجع لكم الأحد القادم بإذنه تعالى. عطلة سعيدة للسعداء النايمين المسعدين وإن شاء الله أجواء رائعة على الرائعين الكادحين. شوفكم بخير، وفي الختام تحيات بان الموسوي ووسام ماجد على راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحكي الزايد عوفك.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد، روح
9: وهميان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شت

0: ميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أهم معنا طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد.

0: شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك أي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد،
3: ساعدوني
1: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر،
5: أنت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، يا رب تكونوا بخير دائما وابدا. تحيه لكل مستمعينا اللي يتابعونا على اثيرنا 91.5 اف ام، وتحيه لكل اللي يتابعونا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه على الاندرويد والاي او اس باسم راديو الرشيد، وتحيه لكم. نعم ماكو بث نسيت.

إذن مستمعينا كي تحية للجميع، ما قلت لكم اللي راح أكون لكم أكيد أنا عبير بياتي بالإعداد والتقديم، ويانا بالإخراج اليوم أبو علاوي منورنا عمار كامل. مش ما مقتنع. يلا خلونا اليوم ناخذ موضوع لحلقتنا وسؤالي. طبعا اليوم اكيد يوم عرفات، فان شاء الله يعود علينا وعليكم بالصحه والسلامه، ونتمنى ان شاء الله لكل حجاجنا يرجعون بالف سلامه ويتممون كل مناسك الحج بخير وسلامه كلهم جميعا ان شاء الله يا ربي، وتكون زيارتهم مقبوله. اليوم عندي فد سؤال. مرات اكو يعني فالجمل تنقال بالعائله، اذا كان من عندك انت كرب عائله للاطفال، او مثلا انت تسمع والدك والدتك يقولون فالجمل معينه هي عباره هي دا يقولها بطريقه حلوه بس هي تهديد مبطن. فاهميني شلون؟ يعني اكو فالجمل احنا كنا اطفال وكنا من يعني طبعا هذا الجيل يختلف، يعني كنا قبل اذا نسمع قحة الاب هو كل شيء ما بس يقح، يعني تشوف كلها صارت مطاشر، يعني كلها طشرت ما اعرف ليش لا اراديا، يعني حتى لو انت ما مسوي اي وكاحه فانت تحس نفسك انه انت اللي مقصود بهذه القحه، انه انت مسوي فد شيء غلط او نظره او فد جمله معينه. فاليوم سؤالي راح يكون شنو الجمله اللي تسمعها يعني داخل العائلة وهي طبيعية بس أنت تحسها إنه هي تهديد مبطن. طبعا أكيد يعني فاهميني شنو قصدي، يعني كنا قبل مثلا بالمدرسة من يقول لك أوقف لي بالطلعة هذا تهديد، يعني أوقف لي بالطلعة أكيد ما راح أشتري لك يعني مثلا شيبس أو هاي، لا هو راح يكون تكتلة حلوة. هاي بالنسبة للأطفال بالمدرسة، لكن بالبيت نفس الحالة أكو بعض الجمل نسمعها نعتبرها هي تهديد مبطن. فشنو الجملة اللي أنت كنت تسمعها من والدك أو والدتك أو أنت تقولها بطريقة مبطنة يعني لأولادك لكذا بطريقة التهديد؟ دا أحكي أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا السهل 07702114115.

0: بل سهم الراحة.
1: يلا عدنا اتصال أول. ألو
2: مساء
1: الورد عيوني. هلا والله. الله يسلمك، انت شلونك؟ وانت بخير صحة وسلامة ان شاء الله. تسلم عزيزي، شكرا.
2: ويحفظ الكادر والقناة ان شاء الله.
1: شكرا عيوني، اشكرك. منو وياي الاسم الكريم؟
2: شكرا الجليم وياك.
1: منو؟
2: شكرا الجليم وياك.
1: اه شكر، حياك شكر، اهلا وسهلا مستمع.
2: الله يعيش شلونك
1: عيوني. الحمد لله تمام بخير.
2: احنا تيم ورا ساحة لعبة.
1: اي صحيح، انا اسمعكم ويا سلطان، نورتنا عيوني. مية هلا.
2: الله يسلمك، الله يحفظك
1: عزيزي. يلا شكر. قل لي شنو الجملة اللي تنقال يعني بالعائلة، سمعتها قبل من والدك والدتك، او انت تقولها هي جملة طبيعية بس هي لا تهديد مبطل؟
2: الجملة كان قل يا امي وسارة في الوفتالي،
1: انا اعلمك،
2: انا اعلمك بعدين.
1: طبعا هي ما راح تعلمك الحروف والهاي، تعلمك بغير طريقة. هي تعلمك طريقة العنف بطريق يعني بطريقة يعني الأمهات. إيه؟
2: يعني هاي الكلمة في واحد الغار وشتع.
1: صدق والله أكو جمل كنا نسمعها قبل من الوالد والوالدة فعلا تخوفنا، ممكن هي تكون طبيعية يعني. بس هسه لو الطفل هسه الطفل لو
2: قلنا علمك
1: أي أي هذا تكون محدقة.
2: أي.
1: تكون العين هي
2: تكون أنا أعلمك بعدين،
1: أنا أعلمك بعدين، فهي جملة مبطنة تهديد. أوكي تمام زين، أنا كلش
2: تهديد غير مباشر هذا،
1: أو تهديد غير مباشر صح. أنت تبقى تفكر أعلمك شنو اليوم مثلا أكفى شيء غلط سويته دا تعلمني إياه، لو راح تعلمني
2: إذا تنسي.
1: طيب أنا كلش أشكرك، شكر نورتني، شكرا عيوني. عيوني أنت، مع ألف سلامة.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وعدنا اتصال جديد. الو
1: جميلة
0: اهلا.
1: يوم جديد ومساء جديد.
0: شلونك؟
1: شعبنا النايم المجيد، شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: هلا والله الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يحفظك،
0: عيوني نورتنا. خليك
1: انت والحاج عمار الكبير ان شاء الله.
0: شكرا.
1: يروح الحج الست جاي.
0: لا ما اتوقع. تروح عمار؟
1: لا يروح يروح يروح والله يروح.
0: يقول اجيب اذا يروح. رحت يقول اذا رحت اجيب لدجداشه $100.
1: هو يروح بس مو على مود يتعبد. يروح شلون على مود يروح يشوف شنو الوضع الاجواء يعني الاشياء، يشوف يطلع على المعالم مال السعوديه.
0: طيب
1: يعني مو يروح
0: شنو اخبارك انت؟
1: انا الحمد لله والله من اسمع صوتكم زين.
0: الله يسلمك.
1: اتذكر ابوي احنا يعني مثلا انا بالغرفه الثانيه ودز علي وانا اغلس يعني كنا فيدز اخوي شي يقول لي جيني يقول لي بابا يقول يسلم عليك. يعني من يسلم عليك راسا اطفر وجهي. لا يسلم علي
0: طيب
1: السلام مالته ايش بعت لي. فكان هذا تهديده من يمه مثلا احد خطار يجيني اخويا الاكبر مني يقول لي امير بابا يسلم عليك فراسا اقوم.
0: يعني التنذير التحذير هذا يعني
1: اي تحذير يعني بابا يسلم عليك هاي ما
0: يعني ممكن ممكن براجدي يسلم عليك ممكن
1: بالضبط. اي والله
0: طيب تحياتي لك. انا كلش اشكرك نورتنا عيوني. باي باي. هلا والله نورت. يلا خلونا نعيد السؤال اللي انضم جديد علينا على السماع حتى الكل اللي يفهمه بطريقة صحيحة. سؤالي يقول انه شنو الجملة اللي شنو تسمعها من والدك والدتك او انت تقولها مرات لأطفالك؟ يعني ممكن اصلا اكو اشياء توارثناها حتى بهاي الطريقة اللي هو اذا مثلا احد موجود او خطار او كذا وتريد تنبه طفلك توارثناها يمكن اماتي من ابانا يعني انه طريقة النظرة الخزرة كلمة سمعته امير رجال قال انه كان اذا مرتين ثلاثة صح علي ما جاوبته فيدز لي اخويا صغير ويقول بابا يسلم عليك يسلم عليك يعني هذا تحذير. او مثلا مستمع اللي قبل نسيت شو والله الجملة اللي قالها ها اني اعلمك هاي اني اعلمك طبعا هي بها اكثر ما ممكن اعلمك يعني فتشي انت سويته خطا اعلمك شلون نسوي صحيح احنا لا اني اعلمك معناها كتله من هاي الزينه. فاليوم سؤالي لكم يقول شنو الجمله اللي شنو تسمعها من والدك او والدتك هي طبيعيه لكن هي كانت عباره عن تهديد مبطن. هسه ممكن ما تريد تقول قدام الخطار الجايين او مثلا انه قدام اخوانك الباقين هاي الاشياء بس هو تعتبره تهديد تصرف. خلي نقول مو بس جمله تصرف او جمله هو طبيعي لكن هو كان عباره عن رساله للتهديد. ارقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير.
0: هلا
1: والله. مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا والسومي شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك. والله بخير. انت بخير. انت باكر موجوده او ما موجوده؟
0: باكر شنو باكر اليوم؟ اي موجوده.
1: موجودة. يلا نعم. حتى انا عايز كومباس اللاعب قبل بس ما موجودة.
0: لا موجودة ان شاء الله. طيب
1: يلا ان شاء الله.
0: يلا قل لي.
1: الله يرحمه والدي. سمعت اكو كم كلمة يعني هي انا اسمع يعني اللي يسمعهم شخص عادي يقول هذا كلمات عادية بس انا ادري بين وراهن اكو يعني شكل ليش ما اعرف
0: كتلة.
1: كتلة شوف شنو اي بدنا وسام عقول بيدك وتعال. انا اعرف رايي بس انا اكو شيء
0: يعني عفوا يدك تعال ما راح ينطيك اكيد مكافاه فاكو كتله يعني
1: اي اي اي بس قلت له هي يسمع حيقول هاي كلمه عاديه بس يعني انا اعرف اهلي ادري اكو
0: هو مو اقول لك اكو بعض اكو كلمات يقولوها انه لانه هم اهلنا نعرف انه هذا تهديد لكن هي ممكن تكون طبيعيه يعني
1: هسه بتقول وخاصه من نسمع مثلا كلمه سهله سهله او سهله بسيطه يعني شيء هاي اذا كنت برا البيت يعني اقول انه ما يعني مثلا ما قدروا يحاسبوني برا حسابي راح يكون بالبيت
0: حلو راح تطلع الطلعه من خشمك
1: جت فتره طبعا بتكون الجو شويه بارد والله يعني انا احنا كنا اطفال شو نشوف نقلد نشوف ما ادري شو كرتون ما اعرف مسلسل انه اطفال عاد يلبسون شويه ملابس يعني بكى ملابس تيشيرت بس ويا قمصله حتى ما يحس بال بالضربة ذا ينكتب فهم سويتش كم مرة
0: يعني حلو حبيت تلبس أكثر منها حتى ما تحس بالضربة
1: وخلت الأطفال مخلد إحنا مو الأطفال هسه شوية ما يتابعون كرتون هواي
0: لا عيني سوين لا قدرنا
1: لا احتمال هو يقنع أبوه يسامحه ويجوز يجوز هو يزعل إنه أبوه يتوسل بي
0: والله أي والله صدق
1: إحنا مو هي سيابة
0: لا يجوز هو يقول لأبوه كان أعلمك طيب
1: اي صح
0: انا كلش اشكرك نورتني شكرا
1: تحياتي لكم مع السلامه باي باي
0: قلبي باي باي يلا اتصال اخر هذا اتصال مو الو الو الو الو
2: نقول الو
0: ما مو قلت لك هذا اتصال مرتاحت له اهلا
2: الو
0: هلا شلونك
2: هاي وانا ذاك الاسبوع كله دافع لك
0: منو دافع لي
2: اني
0: مستحيل
2: والله خابرت اطمن عليك هذا القبال قال لي ايش عندك مخابر عبير بطلت
0: صدق هيك قال
2: هاي انا قدام احكي
0: صدق عمار تقيت عبير بطلت
2: ايه ها عمير
0: قال يقول والله ما ادري والله ما ادري
2: والله هو قال حتى مسجل المكالمه
0: يعني انت دافعت عني
2: دافعت عنك ما خليت حتى صحيح. وزير الاتصالات خابرته
0: صحيح صدقتك
2: انا كذب عليك
0: صدقتك هسه مو دائما صدقتك شنو اخبارك بس باع ما تحصل من عندي 2000 دولار ولا 3000 ولا 4000 كل شيء ماكو اوكي تمام
2: ما لا لا في سبيل الله في سبيل الله
0: ايش عجب شنو اخبارك تمام
2: انا تمام الحمد لله انت شلونك
0: والله زينه ماشي الحال الحمد لله
2: عاشت ايدك عاشت ايدك عبير
0: اهلا وسهلا يلا قل لي شنو التهديد اللي كنت تسمعه
2: والله كان يقول لي اقعد راحه لا واكلك حلاوه الحلاوة دهينة دهينة
0: زين
2: وما زال يوكلنا حلاوة
0: زين صدق والله هاي جملة متشن تسمعها يعني تعرف انه هي وراها فد
2: وراها حزام مرتب اي
0: زين انت زين انت هسه شنو الجملة تستعملها ويا اولادك
2: وين انا اقدر ويا ذولا
0: مو والله والله
2: واحد اقعد يومكم
0: طيب
2: بس هم مؤدبين اولادي يعني مربيين
0: اصله هو مؤدب
2: هو يوكلني حلاوه
0: طيب تحياتي لك محمد يلا باي باي
2: عبير دير بالك من عمار والله
0: اعرف ده يحرف ده يحرف ليش ده يحرف يحفر لي يحفر لي طيب تحياتي لك نورتنا اتمنى لك يوم حلو هلا والله

يلا عدنا اتصال جديد. الو مرحبا. الو الو الو يا بقى الو مزعلينا شي. الو الو الو قطع الاتصال. طيب تحياتنا لكم مستمعينا، اكيد خلونا نكرر الارقام 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770211415. اكيد هذه ارقامنا جاهزه لكم حتى اسمع بها اصواتكم الحلوه، بنفس الوقت تقولوا لي شنو الجمله اللي تسمعها، وهي ممكن تكون طبيعيه لكن انت تعرف بانه هي عبارة عن تهديد من قبل الوالدة أو الوالد. بس أقوى تهديد سمعته من محمد كندا، قال من كان يقول لي أقعد راحة لا أكلك حلاوة. طبعا حلاوة في شيء حلو أكيد، بس هو يعرف كل زين إنه هاي الحلاوة هي كتلة معدلة زينة لطيفة حلوة تكنمو. فأنتوا هماتين كل واحد يتصل بي يقول لي شنو الجملة كان يسمعها من والدة أو والدته. من يقولها هذه الجملة أنتوا تدخلون إنذار، لأنه تعرفون هو هذا عبارة عن تهديد مبطل. استاذ عمارتك كنت تسمع اي والله شنو الجملة كان يقول لكم وياها مثلا؟ لا تقول لي ما حد، بس ما يقول لك شيء. لا اكو جملة مثلا هي طبيعية، شو ها اقعد راح على وكلك حلاوة، بس هي تعرف شنو الحلاوة يعني، هي ما راح يوكل حلاوة يعني. ماكو جملة ما قال لك يا قاموس كله انت ماخذها، مو مشاكس ادري.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وعندنا اتصال جديد. ألو ألو ألو ألو، شو الموضوع؟ تحياتنا للمستمع اللي يعني الفكاهي ويانا دي تسوي هاي الأشياء تد خابر وسده وما أدري شنو، فتحياتنا إلك يا فكاهي، شكرا. عموما عيد مرة ثانية الموضوع، الموضوع يقول اليوم ما أعرف حس صعب كلش عليكم بس مو كلش عادي. الموضوع يقول إنه شنو الجملة اللي كنت تسمعها من الوالد أو الوالدة هي ممكن تعتبر طبيعية لكن هي عبارة عن تهديد. ألو
1: خير.
0: مساء النور،
1: شلون صوت عليك؟
0: عيونها الحمد لله.
1: تحياتنا لك، تحياتنا الى قادر ذات الرشيد، تحياتنا استاذ عمار،
0: شكرا. تحياتنا لك، شو اخبارك؟
1: الله يخليك. والله الحمد لله، شو ماكو تعبير حليل.
0: ليش ماكو يعني؟ من كان يقدم
1: البارحه هذاك الاسبوع ماكو؟
0: لا بس اربعاء وخميس كنت مجازه.
1: وبس هم ماكو.
0: شلون بث ماكو؟ والله عندنا خلل، ان شاء الله يرجع لكم العصر ويا سلطان.
1: يعني ان شاء الله باكر هم موجوده،
0: موجودين ان شاء الله باكر، بس مو هيك وقت هذا الكل حتى تنويه يكون باكر ساعه 4 العصر
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله. طيب
1: يعني باكر ان شاء الله نعايد.
0: ان شاء الله عيون، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه انت وكل عائلتك الكريمه.
1: ان شاء الله
0: يعني.
1: الله يسلمك.
0: الله
1: يسلمك.
0: شنو الجمله اللي كنت تسمعها قبل؟ اي
1: أنا إليك حسابي، إليك يعني حسابي وياك بالبيت.
0: حسابي وياك، أوكي. بس حسابي يعني وياك
1: يعني، إيه؟ يعني معناته كفلة.
0: أوكي. زين، وأنت هسه تستعملها هاي الجملة ويا ويا يعني أطفالك؟
1: والله أنا ما أستعملها لأن أنا متزوج حالي.
0: ها ما متزوج، سوري. يلا إن شاء الله يا ربي. طيب. أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو، شكرا.
1: الله يسلمك
0: عيوني أنت. باي باي. هلا والله. هلو. شكرا، نورتنا. طبعا البارحة هسه ذكرت تحية، هو المشكلة ما أعرف اسمه بصراحة يعني، بس هو واحد البوزرتشية اللي موجودين بمحطات الحرية، تحياتي إلى كلش هواية. وقلت تعبير وجهية تحية، أنا بحما طلعت برنامج للأسف، كان عندنا فت خلل معين، فأني أوجه لها تحية إن شاء الله يسمع، هو يقول عنكم ويسمعك، فتحية لك عزيزي، شكرا لبارحة مساعدتك وياهي. وعمال البحث كان هو خطية يعرف موضوع التأخير وهاي، فكان دي يحسب لي الوقت بال يعني كل شو هو كان مستعجل إنه هو يعبي لي السيارة حتى أتحرك، وكل ساعة يقول لي ساعة ساعة. فتحياتي إلى مستمعنا، أنا كلش أشكرك، كلش أفرح من أشوفكم والتقي بيكم، ونفس الوقت إنه أنتوا لطيفين وحبوبين، فشكرا لك. ما يقصر والله، شافوا لي بس هي حكومي ما يقدر، مو كيف الموضوع. فتحياتي إلى ان شاء الله يسمعني والباحه، والله وعدت قلت له اليوم انا اقدم لك تحيه وما طلعت برنامج بس تذكرته. تحياتي إلى

0: صرت ناسي
1: حشنهم. لا عريض بس ماكو شوف. ايه الله مشيتك. يلا الو. الو حتى تعرف انا شلون زميلة جيدة. الو مو مثلك. الو الو قطع.

0: اوكي، هاي الاغنية عظيمة طبعا، كلش احبها. شكرا استاذ عمار، يعني من اجمل اجمل اجمل اغاني حمزة المحمداوي امانة، فتحياتنا الى اكيد. لا حلوة حلوة، ما اعرف شو عجبني عن طلعتها انت. اوكي مستمعينا، بعدنا متواصلين وسؤالي اليوم لكم يقول انه شنو الجملة اللي كنت تسمعها من الوالد او الوالدة وتعتبرها هي او هي اصلا يعني معروفة عندكم بالعائلة انه هي جملة تهديد، لكن بطريقة غير مباشرة. يمكن انه انتم تخ مثلا بالشارع برا طالعين مكان او مطعم، او كان يمكن خطار او انتم خطار، فبالتالي اكو جملة تنقال تعرف انه هي هذه عبارة عن انذار انه من راح ترجع للبيت راح يكون اكو حساب كلش قوي. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770111415. هذه ارقامنا، منتظر اصواتكم الحلوه نسمعها اليوم. وارجع اعيد لكم للتنويه، باكر راح نكون اني وسلطان، تخيلوا تخيلوا باكر اني وسلطان على الساعة 4 نكون وياكم موجودين باول ايام عيد الاضحى المبارك بتغطية خاصة بمناسبة العيد، وراح نكون موجودين انا وياه، ويعني اكو اشياء حلوة لطيفة ان شاء الله تقضوها ويانا بهذه الساعتين. انتو بس يعني هي سالفة انه اني وسلطان، هي هاي واحدة يعني تخلوها بين قوسين، يعني شلون راح تمر الساعتين ما نعرف، ان شاء الله على خير. عمار انت باكر اخراج؟ خلينا نشوف عمار منو باكر اخراج اول يوم ويانا، تعرف منو؟ وسام، تحياتنا لوسام، يلا ان شاء الله وسام هو يهدي بينا. اي مو مال ثلاثتنا، انا وياك وسلطان البرنامج، ما ترهم عمار يخرب الاعلام العراقي. يلا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا عبير؟
0: عيوني انت، شلونك؟ الحمد لله.
1: الله يحفظك، الله يكثر عليك.
0: عزيزي شكرا، من هو جاي؟ الاسم الكريم.
1: مجيد حميد من بغداد.
0: ها مجيد، مجيد شو وقت تحفظ صوتك اني؟ ها شو المشكلة؟
1: والله مو عرب
0: بالله. اي والله مشكلة هاي، يلا مجيد ان شاء الله، مو كبرت مجيد، كبرت.
1: العمر كله ان شاء الله.
0: بدون عينك، يلا مجيد قل لي شنو الجملة اللي كنت تسمعها من والدك او والدتك، هي ممكن تكون طبيعية بس هي تهديد.
1: الست عبيرة أنا أبويا ما عنده مقدمات، يعني قبل يخبط.
0: ها حلو حبيت.
1: يعني هو يعني أعصاب يعني نار.
0: أي دور راجدي يعني بدون مقدمات تهديد.
1: ما عنده تهديد. مقدمات يعني إليك بسيطة ما عنده مين.
0: صدق؟
1: يعني مثل أبو كوريا الشمالية والله.
0: لا عاد مو مثله.
1: لا مقدمات ولا هاي يعني.
0: زين.
1: زين. يعني كان عصب جدا جدا.
0: اي طبعا اكيد ابهاتنا قبل يعني ما اعرف، بس هي طبعا اذا تصفرين لها هسه يعني ما صفنت لها ورجعت وين، بس اذا تصفر لها امانه تعرف بانه هذا كان الاسلوب الصحيح انه
1: طبعا والله صحيح.
0: هسه مال لا حبيبي وقعد حبيبي وايدك حبيبي وهاي كخه وهاي ايع ما تمشي ويا الاطفال، هاي مال هيك يعني امانه، مع انه احنا ضد العنف بس ما ادري يعني اشوف انه كان المحاسبه كان يعني صحيحه. عموما زين انت مجيد هسه شلون تتعامل ويا اطفالك بصراحه؟
1: والله خدوا عين،
0: خدوا عين يعني ماكو
1: يعني مو مسايس
0: يعني مو ايدك والراجل مثل الوالد؟
1: لا لا لا لا مو انا بنات عندي مو يعني مو ايدي والراجل.
0: زين
1: الحمد لله.
0: يلا ان شاء الله تحيه لك وان شاء الله يا رب يخلي لك اولادك ويكونون بخير دائما وسلامه. شكرا.
1: الله يسعدك.
0: هلا والله.

0: إذن تحية لكل المستمعين، أكيد بعدنا متواصلين وياكم بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم ببرنامجنا درس شاغر. اليوم كلها نايمين، عطلة اليوم. اليوم طبعا تحية للموظفين الأعزاء، شنو أنتو شنو اليوم؟ تحية لكم، هاي عطلة عين مال العيد، وراها عندكم عطلة عيد الغدير، وراها عطلة يعني واحد محرم وعطلة عشرة. شبعوا بالعافية عليكم من أمري، أبد مو عين عليكم أبد. فتحية لكم أكيد. بعدنا بموضوعنا اليوم اللي يقول إنه شنو الجملة اللي تسمعها من والدك أو والدتك سابقا وكنت تعرف بأنه هي هذه عبارة عن جملة تهديد مبطن، هي ممكن تكون طبيعية. سمعنا البسيطة، سمعنا أنا أعلمك، سمعنا جملة شنو قالها محمد كندا، نرجع للبيت وأوكلك حلاوة، اتهمناها هاي شنو، او اقعد راح لها واكلك حلاوه. بعد شنو الجمل، والله نسيت المستمعين ذكروها، بس هي هاي الجمل اللي ممكن احنا كنا نسمعها من ما تسمع كلام او تغلس على فتشي، فيقول لك يدز لك احد يقول لك بابا يسلم عليك، اللي هو قالها امير. بعد شنو بالله الجمل، لا بالنسبه لي ان شاء الله والدي الله يرحمه ويرحم كل امواتكم يا ربي، كان النظره، نعرف بالنظرة انه احنا اليوم اي عافية، لا هاي النظرة اللي يصير بيها عقد حاجبين مع رفعهن مع استطاح الجبهة زين، هاي اللي تكون يعني ما ادري شلون فجأة تصير انه هيك مالت القصة، هيك شلون واحد استوى مسوي بوتوكس هيك مفتوحة واكو خنزرة واكو يعني ما ادري، فد نظرة كلش غريبة. نعرف انه خلاص اليوم يومك يا بطل. اوكي، ارقامنا للمرة الأخيرة 0780211 4115 و0780211 6117، آسيا سيل 0770111 4115. اتصال.
1: السلام عليكم.
0: اهلا،
1: وين هالغياب هايومين؟
0: غيابة يا يومين يعني، بس اعطونا مجال، اهدوا علينا ها عيني على كيفكم. اولا ذاك الاسبوع انا داومت لغاية الثلاثاء، اربعاء وخميس كنت مجازة، اوكي جمعة اوفي، السبت داومت، الاحد داومت، البارحة داومت، بس كان عندنا شوية خلل فني ما طلعنا لكم برنامج، واليوم عشان تحاسبوني على يوم الله اكبر.
1: ومو احنا سنين ايه. وانا قلت لك يعني احنا بالغربة
0: زين،
1: نسمعك انت، اسمع بان خيتنا خيتنا عبورة، اخونا سلطان، اخوي الثاني مهيمن نسمعه، يعني هانتم سلوتنا بغربتنا، يعني اذا واحد عندكم يغيب، لا اذا عنده ظروف واذا مجاز وعنده معاملة لا
0: زين،
1: بس مال هيك ياخذ اجازه ويروح يقعد بالبيت، لا
0: لا والله ما بحاجة. قعدنا بالبيت انا بحقيقه كنت مسافره اليومين، وقلت لك الباقي يجي داوم، والبرحاني هم مداومه بس حصل ظرف معين يعني فني وما
1: اجازه سعيده
0: وسفر سعيده
1: ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله.
0: شلونك اخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير، المره اليوم تطلع تجي للبيت
0: يا الله الحمد لله، الحمد لله هو داس لك عليها والله
1: الحمد لله والشكر،
0: الحمد لله والشكر ان شاء الله صحه وسلامه لها يا رب.
1: الله يسلمك، بعد تبقى بالشغلة الكيمياوي هاي، ركبوا لها قطعة بصدرها وعلى يوم الجمعة، وبعد شوف متى بلشون الكيمياوي ياها، يعني ورا أسبوع أسبوعين ما نعرف
0: يا رب،
1: بس المهم هاي عملية الكبد الحمد لله وشكت عدت على خير، لأنه قلت ليش خذوا من عيتها مسحة والدكتور ضرب الشريان الرئيسي، صار عيتها نزيف داخلي
0: خطية يا عيني، صحة وسلامة. أيوة إن شاء الله
1: وصلت للموت،
0: يخطوها الشر يا رب إن شاء الله.
1: الله يسلمك عبو رحمة الله عليك.
0: طيب يلا قولي شنو الجملة كنت تسمعها من الوالدة والوالدة، هي ممكن تكون طبيعية لكن هي عبارة عن تهديد مبطن.
1: والله الوالد والوالدة ما كان يدنون يمي ولا كان يجيسنا أبوي، كان أخوي كبير
0: يحمسنا
1: أوكي عندنا أي والله، خاصة إذا نسبح بالشط يعني وقت الظهرية ويجي يلقانا لا، لأن يعني كان أخوي الأكبر من عندي شو يسوي، يبوق ملابس ويديهن للبيت
0: زين،
1: أي ويخليني شلون بدون ملابس يعني، بس ما عدا ملابس داخلية أخذهم يروح يقول له أخوي الكبير يقول له نعيم جاي يسبح بالشط
0: زين،
1: فأنا شو أسوي أرجع للبيت أنحمس حمسة معدلة أبوي يتعارك ويا أخوك يقول شو تمديدت عليهم؟ قال له يعني الظهر الساعة 12 غرق منو يمه صار بيشي رجل الشنجت يعني هاي بس الظهر يا يسمح ابنك
0: زين
1: يعني بس الظهر هاي العصرية عصرية كل الناس طالع خليه يروح يسمع جالس له وقت الظهر وأيام تموز فأنا قمت شو أسوي أخوي الثاني مو يسمع حلقة أخذ ملابسه وأوديه له خليه كله راح جاي يسمع
0: زين.
1: يقتل أخوي الثاني إيه طيب على هالرنال
0: يعني ماكو إيده والراجل ماكو في الجمل ممكن يقولها إلك تعتبر تهديد
1: لا لا لا لا أخوي كبير ما عنده تفاهم
0: حلو.
1: أنا أبوي لا
0: ما يتفهمش
1: أبوي يدعي علينا دعوة مثل يقول لي طرقاع إن شاء الله تنزع على رأسك قلت ليش قلت أبوي قال أبوي مو كبيرة قلت ليش مو كبيرة قال أبوي توجع قلبي صغير ونكون طرقاع صغيرة طقع على رأسك
0: طيب أنا كلش أشكرك نعيم أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله وصحة وسلامة لأم الأولاد يا رب شكرا
1: الله يسلمك يا أخيتي مع السلامة
0: شكرا طبعا وصلنا لختام حلقتنا اليوم يمكن أكثر شيء يخوف مو التهديد المباشر في بعض الأحيان التهديد المباشر يريحك نفسيا بس أكو هاي التهديدات اللي أنا ذكرتها والجمل اللي قلناها إحنا وهي تخليك أنت تفكر على طول الوقت بلي يعني هو من هددك فأكو وقت معين راح يحاسبك به فتبقى تفكر على طول الوقت أنه شنو كان سبب هذا التهديد هذا طبعا تعب نفسي يعني هذا إجراء كلش نفسي ومتعب فيمكن أكثر شيء خوف مو التهديد المباشر إنما الكلمات اللي تنقال بحب أو خوف لكن توصل كرسالة ضغط مرات بالعائلة ما نحتاج نرفع أصواتنا حتى نأثر مجرد جملة صغيرة ممكن هي تبقى عالقة ببال الشخص سنين والدليل مستمعين كلهم متصلبين هم كبار بالعمر مو بالعمر يعني أقصد أنه واعين وعندهم أطفال وعندهم حياتهم ومسؤوليتهم وكذا لكن لحد الآن يذكرون هذه الكلمات اللي ممكن تنقال من قبل الأم والأب فدائما خلونا ننتبه شلون نحكي لأنه الكلمة يا أما تبني أمان أو تزرع خوف بصمت تحية لكل اللي شاركونا بحلقة اليوم لا متعمة تحية لكل مستمعينا أكيد أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله يا رب يكون خير وسلامة لكم أرجع وأقول باكر رح نلتقي آني وسلطان للأسف الشديد على ساعة 4 بتغطية عيد الأضحى المبارك تمام شكرا لكم باي باي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوه ابعد. شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري يا شمعة، أطرك تشم أطري حالات الهوى يا عمري.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: غدرتي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وب

0: ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي عن السلطان برنامج على الطريق. أنتظركم ويا ويلي اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي ويانا.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني.
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكون يانا ايضا من خلال موقع التواصل الاجتماعي التيك توك على البث المباشر وايضا يستمعونا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع وتقبل الله ان شاء الله صيامكم في هذه الايام الجميله. حقيقه اليوم اغلب الناس يمكن يصوم في يوم عرفه، وطبعا حجة مبرورا وسعيا مشكورا لكل اللي أدوا أو من يعني أخوانكم أباكم أبنائكم اللي أدوا مناسك الحج، وإن شاء الله يا رب يتقبل من عندنا كل الأعمال ومنهم أيضا ويتقبل دعاهم لنا ودعاءنا لهم. فلذلك كل عام وانتم بألف خير، باكر إن شاء الله عيد الأضحى المبارك الجميل. شنو ماكو لا صار اليوم مسيح سالفة. العموم فتحياتي لكم جميعا، وراح نبلش ياكم حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. طبعا يعني هي من الواضح جدا الى انه حلقة اليوم راح تكون شيء يخص العيد. في هذا العيد هو عيد الاضحية صحولة او عيد الاضحى المبارك، بمعنى اننا نضحي ب يعني بدابة ما، و يعني نسأل الله تعالى أن يتقبل من عندنا هذه التضحية، وهي جزء من الطقوس التي يتبعها المسلمون بعد أن كانت جزءا من مراسم الحج وأسوة بسنة نبينا إبراهيم. فاليوم يعني التضحية هي دائما تكون موجودة في هذا العيد. طبعا هي موجودة خلال السنة، مرات إحنا عندنا سمو فجران دم فتمشي الأمور. بس اليوم راح أسألكم سؤال هيجي فتشي جميل، شنو البيك، شنو البيك أو بيك من صفة عندك استعداد ضحي بهذا العيد وتقول بعد ما أسوي، مو أتمنى وأسوي، لا لا بعد ما أسوي خلاص، شغلة أضحي بها واحدة من الصفات اللي أنت تحملها وتقول بعد ما أسوي، أو شغلة ما حالة بداخلك أنت تقول أنا أضحي بها بعد ما أسويها خلاص، هاي راح أعتبرها أنا تضحية ابتداء من هذا العيد وبعد ما أبد ما أسوي هذا الموضوع، لا أتصف بهذه الصفة ولا أسويها مثلا من حالة أو أبقيها مثلا. يعني مثلا واحد يقول لك أنا صفة الكرم راح أضحي بها بعد خلاص بعد ما. طبعا نحكي عن تضحية أن تقدمها قربان وتنتهي الموضوع، يعني تخلص القصة مو ورا 3 أيام بعد العيد تسويها، لا شغلة تقول أنا خلاص بعد راح أضحي بها وانتهى الموضوع. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 0780211 6117، على الواتساب 0720 11 4 11 5 5. يلا سمعنا

يلا خلينا نشوف شنو الأشياء اللي راح أنتوا تضحون بيها في هذا العيد، من الصفات اللي موجودة عندكم أو من الأشياء اللي أنتوا تتصفون بيها، وشنو اللي تقدرون أو يعني أنتوا تعتبروه إلى أنه هو نوع من التضحية بالجوانب اللي أنتوا عايشين بيها. لأن حقيقة يعني مثل ما قلت في هذا العيد، يعني حقيقة إحنا دائما ما نضحي، دائما يكون هنالك نوع من الأضحية الأشياء هاي الأخرى اللي هي تترتب. بس بالتالي أكو واحد مثلا يقول لك أنا خلص من هذا العيد بعد عهد نفسي على أنه فلان موضوع بعد ما أسوي تماما، إذا كان صفة، إذا كان حالة، إذا كانت طبيعة ممكن الإنسان يسويها، إذا كان ممكن مثلا موقف ما بعد ما يسويه. وأعتقد أنا شوف طبعا بالنسبة ملاحظ يعني خلال الأعياد المضت يمكن 4-5 سنين فاتت، موضوع الروحة مال للأهل أول يوم شوية صايرة خفيفة، يعني مو كلش دائما كلها تروح أول يوم وضروري تروح ولازم. كان قبل الواحد من دساتير العيد إلى أنه أنت تروح أول يوم وتروح تعايد أهلك وما أدري شنو هاي، فما أعرف هي اختلفت الأمور، ما أدري شو الموضوع صار غير شكل، والله ما أدري سيها عالم هيك. طيب انتظركم على أرقام الهواتف إن شاركون ويانا وتكونون يانا على الهواء مباشرة وتقولوا لي شنو شي راح تضحون بخلال هذا العيد.

اللي ممكن اليوم عنده تفصيلة يريد أو قرر خلال هذا العيد يسويها ويضحي بيها فيقدر يتواصل ويانا طبعا. وأكو أشياء أهمين عند الواحد مرات يقول لك أنا أحاول أنه ما أكون بهالطريقة، يعني ما أكون مثلا شخص سلبي أو غيرها، بس أنا لا خلاص راح أضحي هذا العيد بتفاصيل كثيرة وبعدين أخلص من الموضوع وانتهي السالفة وها هي وأعبرها. فأنت شنو الشيء اللي أنت عندك اللي قاعد تسمعنا طبعا من خلال الراديو ومن خلال التطبيق، شنو اللي عندك شيء أنت تريد تضحي به وتقول بعد خلاص بعد ما أريد أني أصلا يعني أقف طب لي ماكو بس صح باوعني بعد تدرج لي أي فلذلك شنو الشيء اللي أنت تشوفه إنه هو خلاص بعد ينتهي الموضوع وبعد ما عندك أي تفصيلة إنه أنت أو ما عندك واهس خلينا نسميها أو أنت قررت قرار نهائي تضحي به، وبإمكانكم التواصل يعني على الواتساب 0720111115. يلا عاشوا اللي صفقوا.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: عرفات سعيد
0: يعني ما موجود هو هذا بس احنا عندكم.
1: لا هو خالص من عرفات.
0: اه حلو.
1: ايه اجى يوم عرفات قبل
0: صدق سمع عرفات. ايه
1: اي والله
0: زين.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون
0: شنو الشيء اللي راح تضحي به؟
1: والله أنا من زمان بس هذا العيد بالذات يعني.
0: أي.
1: هاي شايف من طبعا تحياتنا لعمر أبو عبيد بعده هو على هاي السالفة يسوي كل لخت كول
0: ويقول
1: أنا مثل يجيزها للكل. أنا لا من زمان بطل هاي السالفة وخصة هذا العيد بالذات.
0: إيش معنى؟
1: اللي ما أعرف في شو طافل أنا على هذا العيد. اللي دزلي أدزلي.
0: ها
1: واللي ما يدزلي ما سوى هاي ما تحديد الكل.
0: أي.
1: الصورة أدزها 200,000 واحد.
0: لا ما أكل يدزلي أدزلي.
1: ايه دي صوره اسلاميه دي صوره اسلاميه دي صوره اجتماعيه
0: زين
1: ادي صوره اجتماعيه اي دي مثلا صوره هاي مال دوله مال اعياد وهاي سوالف ادي صوره مال
0: اعياد
1: شلون يقول لك ماكو بعد هاي مال تحديد الكل
0: ما تحديد الكل ماكو موجود
1: 1000 واحد
0: ايه
1: وبالمناسبه لحد المفاتيح الرساله مال عمر ابو عبيده عبر الجو اقولها
0: والله اي والله انا يعني ما فتحته اي
1: لانه مبينه
0: اي مو اي ما
1: كان قبل الدروب
0: اي
1: ما كان قبل الدروب
0: ايه.
1: عرفنا احنا
0: خلصت ايه.
1: يعني ما راح نتفاجئ
0: كل عام وانت بخير يا خلصت قلت
1: ايه. لا ما راح نتفاجئ واو
0: ما انا يعني انا بمناسبه واحد من الاشخاص اللي كلش يعني احذر حتى اصدقائي يمكن تعرف انت ما سالفه سيلكت اول يعني اللي يريد يا اما يخابر يا اما يدز لي مثلا فويس مسج عادي اكو ناس ما تقدر تخابر هواي اللي الناس فيقول لك دز فويس مسج للشخص وخلصت
1: عادي
0: او دك تليفون وانتهى الموضوع اي
1: يدز لي عم كل عام وانت بخير بالاخر
0: اي كل عام بالضبط اي يقول لك
1: نستقبل كافه نستقبل العيادات بكافه انواعها
0: اي اي شيء
1: نقديه
0: اي شيء اي نوع عيديه نستقبله
1: اي نوع المهم عيديه
0: اي المهم عيديه عفوا
1: والله هذول يفهمون التكافل الاجتماعي مالتهم صفر. احنا ما متعودين ننطي عيديات يعني غير عيد الله اكبر.
0: شنو ليش؟
1: والله راتب قوة طعنا اليوم.
0: ويلي؟
1: والله.
0: اي زين طوكم احنا حتى مطعنا.
1: لا انا قلت خليه هو قاعد ما يمطينا.
0: اي.
1: اشكرك الراتب يمك ما اريده. كان راتب غير اصرفها بالعيد انا. اي. غير بالعيد اصرف فلوس.
0: اي.
1: مو؟
0: ما
1: انت وعد اذا انت مطيني راتب هالشيء.
0: اي.
1: خليه خذه ما اريده. ما محتاج.
0: يعني هي انا اعتقد ان بعض المؤسسات هسه هم كانت واحده من الاشياء اللي حقيقه يمكن تحسب الى الحكومه الجديده ولا يمكن بس هي هذه المباراه بعد ماكو عيد انه وزعوا رواتب للمتقاعدين
1: اعطوهم
0: اي طوهم اي طوهم من البارحه نزلوا رواتب المتقاعدين
1: شوف لهم بقدر فارغه
0: كلها طافره اي ما بقى حد والله فارغه فراغ يعني انا اكو مشوار دائما اجي ياخذ لي 35 40 45 دقيقة اليوم طال 12
1: عرفت هذا المشوار
0: ايه. عرفت هذا بعد قلت يعني مستحيل مال 12 دقيقة
1: عرفت هذا المشوار لان ما حد مداوم
0: اي ما حد
1: والله رايح ما حد مداوم
0: والله ما ادري بس يعني شو اسوي
1: والله رايح
0: تحياتي لك حبيبي
1: وشعبكم ما ضحوا بيها كلكم ما سلكت اول
0: اي اي خلاص عفوه دني اي
1: حاول تجددوا
0: تريد دزلي الي بصفه شخصيه
1: اي اي عادي او مثلا نسوي سلكتول بس كل واحد يكتب اسمه
0: ايه.
1: حتى لك بين انه انا ذات هالكل
0: حلوه خوش سالفه هاي
1: ايه.
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا والله مع السلامه باي باي هلا ما ادري مو يمه يم بس طيب يلا ناخذ اتصال الو
2: الو
0: اهلا
2: بعدكم تتعايدون
0: يعني ها باقي على التوالي ناخر ايام ذني
2: احنا هذا العيد اصلا يمكن ماكو ما حد يتعايد
0: ليش
2: جاي بالنص
0: شنو جاي
2: بس الشغل
0: ها اي تصدق انت بنص الهاي
2: ايه
0: زين اقول لك
2: اجازه مرضيه ما بي
0: هسه انتم ما ينطوكم مثلا انتم كاشخاص انه مسلمين وهاي
2: لا عنصريه
0: ها
2: يطون بس من ايش اسوي مصرف زايد راح اشتغل احسن
0: اي صدق عشر
2: انا ادري واخلص بالاربعه وراح ندعبل على بيت اهلي نقط الوالد وابوك الله يرحمه
0: وخلصت اي هم صدق والله
2: والله
0: والله
2: هو عيد للحجاج، احنا شعني يعني عمو تقول صمنا وتعبنا وسوينا مجهود ويا رب العالمين حتى الجازة عليه. هو يجي من الحج يجيب لي هاي الكاميرا، تتذكرها؟
0: شنو
2: هي؟ هاي الكاميرا تقلب.
0: ايه تقلب مال ايه، تطلع مال مدينة ومكة ومدري شنو هاي.
2: راح انا كنت خوش خازوق، شفت البوري؟
0: ايه مش قلت لك، بس احنا ايش قلنا احنا؟
2: عرفت ليش؟ عندهم عطلة.
0: انا ايش قلت لك؟ انت ايش قلت لي؟ قلت لي على شنو تراها؟ قلت لك هسه بوقتها بعرضها.
2: خلاص ايه. انا حاضر هاي قدام الجميع ان شاء الله. اوكي يعني. شوف وراها ان شاء
0: الله. بس مو بعدين تقول لي مال شنو؟
2: لا لا لا نفذ ثم ناقش.
0: اي اوكي.
2: اي لا عجبك.
0: اي خلاص اوكي.
2: باحة وقعت بازدحام، سويت مراجعة المنقذ، ذكرت من وقع بالكمين.
0: اي.
2: انت بعدك يم عيون بغداد هو خابر.
0: اي صح.
2: يا بش ضحك.
0: لان ماكو شيء كان يعني هي بوقتها. اي.
2: يتولى عنده شخصية قوية يعني لو مكانه قاعد يشقه في العين. ها شو تريد؟ بعدني حتى ما محل.
0: بعد ما قال مرحبا.
2: هو سويت له مراجعة سريعة.
0: بس انت ال ال ال اعتقد يلا يمكن اليوم جوز ما ادري.
2: اليوم؟
0: ممكن جوز اليوم يسويها ما ادري.
2: شوف.
0: شوف يعني انت موجود.
2: من وراك.
0: ايه. طيب تعال سولف لي.
2: حاطني مراقب خاص.
0: انت حطيت روحك ما حطيتك. اقول لك. شنو؟
2: اعتز بكل صفاتي وبكل حالاتي يعني ما احب اغير ولا اضحي بقد شعره. انا اشوف نفسي متوازن.
0: ها.
2: اي يعني من ناحيه انه محترم مؤدب، من ناحيه شقندحي كلنا عندي باحه ضارب اشاره.
0: اي باحه شفتك ليش؟
2: اي ها. واحد لاحقني ما اعرف افتر ورايا، قلت هذا شوف هذا لاحقني، لا قلت خلاص اسوي سوالف على مدار.
0: اي ضربت الاشاره.
2: ضربت الاشاره، قلت اذا ضربها ولاحقني تعال.
0: زي مو تكت هذا؟
2: تكت لا منطقه مشيكها، ايش بيك منطقتي؟
0: اوكي.
2: لا كاميرا لا ابد، ترى الكاميرا هنا مكلفه ما يحطوها بكل مكان. اي حسب. اي حسب يعني حسب مثلا عندك مشروع. وتفتح فرع بكل مكان؟
0: لا طبعا
2: عباره عن شركه مشاريع. يا سوالف.
0: اي طبعا
2: لا قانون ولا ابد.
0: اي
2: فهم يعرفون وين يحطون الكاميرا،
0: انه بالمكانات اللي تستحق يمكن اعتقد هي هاي السالفه.
2: الله فاعتز بكل صفاتي. وتعبت عليهن يا الله سويتها.
0: حلو. عدلت عليهن محمد؟
2: والله اي هواي عدلت. هواي يعني بحياتي الحالات اللي مريت بيها من الطفولة لحد ما نضجت تعدلت هواي شغلات بسبب اللي مريت بيه. مرات ترى الظروف تجبرك تغير بشخصيتك.
0: عمار يقول ليش هو نضج؟
2: أقول لك هذا عمار غايب يومين، تدري وين كان؟
0: وين كان؟
2: كان بالفاتحة لازم صينية دي يقوم بالواجب. عرفت يا فاتحة؟
0: واسا سألني انت ليش ما تقول لي شنو تقول لي شاليها؟
2: كذب. كان موجود وجاني فيديو قهوتي. قلت والله عمي سلطان عنده فضل.

0: القهوه شغله التبريد الدجاج شفت اجى وقتها
1: ورد انا صعب دول عينك
0: ويا القهوه جتي والله ذاكرين نفس
1: اي والله ويا الجو والله مو صعب عمي كبير انت بشرفي روح عليك بدو عمار كامل
0: يعطيك الصحه والعافيه
1: اي والله العظيم
0: جديد اول مره ما تعرفت عليه
1: لا لا مصعب واحد من من من الاساسات الموجوده بالقناه
0: الله يحفظ المصعب اي اخواني فهاي الصفات تعبنا عليها جبناها بجهود دفعنا ثمنها غالي يا الله جبناها مستحيل اضحي بيها
1: حلو
0: اي والله
1: طيب
0: ما لك علاقه بهذا القهوتشي اللي قبالك
1: ما عليك هو هذا ما عفه
0: عفه بحاله
1: خلي بحاله اي اي
0: ذبويه الفلاح والمخبر السري ابو المطبخ
1: بعد بعد المكانات
0: ضابط الامين ما اعرف والله كلن حاضرين عمو فيصل حتى ماخذ عيديه من حجي سعد
1: ها هيجي
0: اي والله سيله
1: والله
0: هسه كوني خابرني ان شاء الله كوني خاب عفوي خابرك يصير اقول له صدق جايتك عيديه من استاذ سعد
1: اوكي هسه شوف
0: لك انا من راجع
1: والله عمي انت اي والله بشرفي اخبار يمك وتنتهي بشرفي طيب تحياتي لك حبيب قلبي عمودي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي اي انت ليش تحوله انت مو تقول عليه مزعج وما احبه وما طيقه شنو يعني ابعد ما يكون عن مهني انت يلا اطلع فاصل
2: من الرشيد عيد مبارك عيد مبارك وكل عام وانتم بخير الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك A
6: مبارك عليكم العيد
7: مبارك عليكم العيد
6: مين الرشيد
8: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
9: بس حلف سيارتك وتوكل يلا هذا الحج الزايد عوفه
8: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
10: ساعدوني
11: كم بدي
8: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه
12: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
13: انت الكبير
14: يا بعد روح
13: وهنيان نبيك
14: الله يحفظك
13: نتمشي يعني

مستمعينا طبعا بعد نحن لكم في حلقتنا لهذا اليوم، وبما أنه نحن تفصلنا ساعات على الدخول في عيد الأضحى، واليوم هي عرفة، عاد الله علينا وعليكم بالخير والسلامة. فسؤال حلقة اليوم يقول: شنو الشيء اللي ضحيت به، إذا كان صفة أو حالة أو حتى ممكن وضع أنت عايشة بحياتك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 و 0780211 6117، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0 70 0 11 4 115، وتكونون يانا على الهواء مباشرة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. طبعا أيضا كل التحايا لكل الأشخاص وأصدقائنا الأعزاء اللي راح يكونون ويانا خلال الاستماع إلى إذاعتنا، وتكونون ويانا بأشياءكم الجميلة اللطيفة الرائعة. مو هيا طيب شنو؟ شو تريد انت؟ الله الله الله الله.

0: زين شغيد ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: هو ما طيح حضنك
0: غير شنو؟
1: ما طيح حضنه بس غيده.
0: ايش بيها غيده؟ بالعكس زينه.
1: لا مو اموت على هاي الاغنيه.
0: صدق؟ اي
1: والله.
0: بايام قبل. إيه يا ايام.
1: ايام العز واكل الوز. راحت كلها كلها راحت.
0: راحت انتهت.
1: اي والله راحت من تزوجنا.
0: اي.
1: اي والله. ما على قولت امي ما رصاصه تخميني
0: وبراسك زين
1: كان قاعد مرتاح المنع الرزيد
0: المن رحت بعت روحك
1: هو بعد عيد احكي حكايه بس ما
0: بس ما تجي ما خاف ما خليها بالقلب
1: لا لا اريد احكيها الرقم يبقى
0: عشاك طيب
1: حبيبي سلطان
0: سولف لي
1: والله يعني رأي من رأي محمد يعني أبو جاسم أنا كصفات ما يعني ما ضحي بها مستحيل
0: أبد
1: نهائيا
0: أه.
1: طبق السمع القاع ما ضحي بها
0: أبدا
1: ما حد يستاهل أبدا من اللي يستاهل الضحي لمحمد سلطان ما حد يستاهل
0: أي ما حد
1: والله ما حد يستاهل
0: أه.
1: والله العظيم هذا أمك تستاهل كل شيء تضحي له اما الباقي لا ابد نهائيا
0: والله هي صحيح
1: اما الباقي هي الوالده شو تريد نضحي له اما الباقي لا ما حد على قوله صاحبك بلال اللي يقدرني اقصوره دز له صوره دز له النص الصوتي النص الصوتي
0: نفسها
1: وحده بالضبط هي نفس اي الحمد لله والشكر
0: الحمد لله
1: رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين والله
1: بالنسبه للكاميرا احنا عندنا
0: ايه ايه
1: الله يبقي لك ما تكفي لك بس بالحمامات ما خلاو كاميرات
0: كلها تشتغل
1: ماكو مكان ماكو كاميرات
0: ما معقوله
1: والله العظيم
0: لا اقصد يعني مو كلها تشتغل هسه اعرف انه هي دائما اكو سالفه انه كاميرات موجوده
1: احنا عندنا كاميرات ليزريه يعني ما اصلا ما تلمض
0: ها
1: ما تقدر بروحك اي ورا شهر شهرين ثلاثة اسابيع تكتفست ما تحس الا جتك
0: الا جتك اي
1: شنو الفيلم ما تعرف
0: اي
1: واكو بين فلاش واكو بين لا ليزري كل مكان واي اخو المتنقله يوميا حاطينها بمكان
0: اي
1: يوميا حاطينها بمكان اي ونوب شلون يختاروا مكانات 40
0: اي
1: 40 و30
0: ما منها اي ما منها ما تقدر تفلت من عندها
1: ومشغل اغنيه ودايس لها 50
0: اي الله وهي تقرا لك 40
1: اي 30 ودايس لها 50 و15
0: تجيك تون
1: تجيك تون انت وال 60 يورو اذا ما بيها نقطه اي والله انا اقول لك يا صراحه
0: اي طيب
1: هم هيك عايشين سلطان الضرايب
0: اي هم عايشين طبعا عايشين عليها ولا هي شنو؟ مليون بالمية حد نحكي على انه هم عايشين عليها اي
1: عاش الحمد لله وشكرا
0: الحمد لله طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا هلا وبيك مع السلامه باي باي هلا بك هلا
1: مع السلامه باي باي
0: شنو ايه صدق

الجميل انه احنا مرات نضحي باشياء احنا ازعجتنا خلال فتره كلش طويله، لكن من الصعب جدا الى انه انت تقرر ان تضحي بهاي الاشياء. بما انه باكر ان شاء الله بخير وسلامه عيد الاضحى المبارك، فاعتقد احنا بحاجه الى تعديل بعض الاشياء اللي موجوده عندنا. احنا طبعا مناسبه هاي الوحده من الاشياء الجيده اللي هي تخلينا كمناسبه انه احنا نصير عندنا نوع من الانتقالات، بدليل لانه اكو ناس كثيرين عندهم مشاكل ويا ناس اخرين، ف ينتظر العيد يقول لك انا يجي العيد يلا حتى على مود شو اسمه يعني مثلا صالحة واسوي له، هو ما منتظر كل هاي السالفه. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو. حلو. لا لا ازعل والله، والله انا وانا مكانك ازعل، واذا ما تزعل فانت يعني ما تحب يا زمن. وش رايد يا زمن؟ وش رايد؟

طيب احنا بنتظاهرك طبعا من خلال اتصالاتكم لهذا اليوم حتى ممكن تكونوا ويانا على الهواء وتسولفونا على الاشياء اللي انتم ضحيتوا بيها او راح تضحون بيها ابتداء من هذا العيد ومرورا بباقي الاعياد القادمه او باقي الايام القادمه. واذكركم للمشاركه بشنو الصفه او الحاله اللي انت ضحيت بيها وراح تضحي بيها خلال هذا العيد. ارقامنا للمشاركه 07802114115 وعلى 07802116117. بامكانكم ايضا المشاركه على الواتساب على 07201 واحد واحد أربعة واحد واحد خمسة.

0: حلو، ممتاز، جميل جدا جدا، عليكم وعلينا ان شاء الله يا رب خير وسلامه. طيب فناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك الغالي؟ شخبارك؟
0: الله يخليك، شو الاخبار؟
1: انا وايدك. الله يخليك.
0: الله يسلمك يا ورد. سولف لي، شنو راح الشيء يضحي بي؟
1: والله سلطان، انا اسولف انت بعقرض، انا ما اعرف اعقرض.
0: يلا.
1: لكن اليوم صار عندنا مقابلة.
0: اي.
1: جماعة السعدوية. المقابلة مالتنا بالاسكندرية. اخذت من سيارتي. صاحبي قال لي ان قاعد يمين، قال اتبطلنا على ابو المي. اتصاب. فانا راح جاب له بطل وجا واحد.
0: غير طيب.
1: قلت له انا عندي. بس تقولي لا والله انا ما عجبكم البيت.
0: حشنا.
1: اي والله العلي العظيم. المهم حركت. وصلنا وتأخرنا، طلعنا بالسبعة منك. يا بخلنا ناكل يا عمك. طلع عمي كل واحد مصلاوية وبس ناكل فلافل.
0: يا به
1: والله العلي العظيم.
0: ايه.
1: المهم انا ما اكلت. صراحة يعني كشت نفسي كلش. المهم طبينا لبغداد. ابو جعفر رضاد رحم الله وديك لك اخوان، هذا شو اسوي بيه؟ عمي اسمه الكروسي يا ريبي. سجير يتكلم عن 60,000.
0: زين.
1: هاي الخاطر. شلون وهذيك اخوان انا هم ما عادتهم بيتي.
0: اي عافيه. اي.
1: اي
0: رجعت هي.
1: اي. اي. سويت عليهم علامه اف. انا اسمه ضحيت بهذول فما
0: ادري. يعني هو اذا انت ضحيت بالاشخاص اللي ما تقدر، اللي انت ممكن تسوي لهم حتى وان كان فد موضوع بسيط، او الاشخاص اللي خلينا نقول يتعاملون وياك بنوع من يعني عدم الاكتراث او عدم الاهتمام. يعني هي هاي واحده من الاشياء اللي واحد مرات الانسان يدق بقلبه، ان واحد مرات ما يعرف قيمتك يتعامل وياك بطريقه ما حلوه، او حتى ممكن ما يذكرك باي تفصيله، يعني ما يرجع الود لك بهاي الطريقه. فلذلك انا اعتقد
1: هاي واحده جيده. مع العلم انا بالدار اقدرهم والله، هم اقدم مني. الله شاهد. بس يعني طلع وياي.
0: لا مو حلوه طلع. شنو؟
1: اكيد.
0: ايه طبعا. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد. هلا بك، مع السلامه. باي باي. يلا ناخذ فاصل، اغنيه وفاصل، وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. على الطريق.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة.
5: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
5: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: بانجور.
5: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور
5: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور.
5: بالسبعة ونص الصباح
9: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
10: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
11: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
10: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
12: ساعدوني
13: كم بدي.
10: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
14: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
15: انت الكبير
16: يا بعد روح
15: هنيان نبيك.
16: الله يحفظك.
15: نتمشي وياك.

0: طيب رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالي شنو الشيء اللي راح تضحي به أنت خلال العيد هذا، وهل هناك عندك فد شيء أنت تحسي لأنه لازم تضحي به من صفة أو فد تفصيلة معينة موجودة في حياتك؟ وبإمكانكم المشاركة طبعا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق على الرقم 0780211415 وعلى 0780211611 7، وأيضا على 070 على الواتساب طبعا 0700 11415، وتكونون يانا على الهواء مباشرة في حلقة اليوم من الطريق، وتشاركون يانا أيضا وناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا
1: الكبير أستاذ سلطان.
0: مسوي عروض لو ما مسوي عروض؟
1: يا معود هو سدا أنا أجدك دي هدد بيه.
0: من هو؟
1: من يعني من الواتساب مال الإذاعة.
0: هو؟
1: جال مشي بالقبال.
0: هذا القبالي؟
1: إي بالقرآن.
0: شو يقول لك؟
1: يعني يصير.
0: احكي لي قل لي.
1: كاتب لي براندات والله وشغلتك تعبانة كسر مجاذيفي.
0: هو؟
1: جاد أشتغل على باب الله، شنو فرق عن ذولا اللي ذكرتهم ذاك يوم على السوشيال ميديا؟
0: ماكو فرق، نفس الشيء.
1: يعني يشوفون أستاذ سلطان إنسان محترم
0: ناجح
1: كاشخ ولطيف وناجح ويغارون منه
0: هم ذولي كلهم
1: اللي يرد الناس فورا
0: صحيح
1: يكتبوا لك مثلا تعبان أو يغلط ويسد أو أو يسمعك حكاية أنت بنا عليه
0: صحيح،
1: فهذا خلف المكسر دي أذليني نفسي
0: واحد منهم من اللي خلف المكسر
1: الله يشهد
0: يعني
1: أنا دا أشتغل تعبان طالع من الصبح الساعة بالأربعة وأنا الشمس تدق بي يصير
0: ما لا عمي ما يصير،
1: فهاي اول وحده تترتبها الى
0: اي
1: اما الثانيه نرجع لموضوعك حجي هذا عندي صديقي انا كلش احبه انت تحكي وراجع بيني وبين نفسي اقول في حال اجى ويريد يصالح وياي انا كل مره اي واحد مثلا مزعله او مزعني يجي الصالح الصالح وانتهى الموضوع امزحه
0: طيب،
1: بس هذا صديقي اللي احبه انت مره التقيت فيه مجروح منه اني لانه ثاق بي 100%
0: زين،
1: فاقول في حال انه اجى وراد نتصالح او يقعدون هم جماعه انا مضحي بيه ما اريد ارجع اصلا وهيجي، بس انا بالنهايه احب صديقي
0: ما له خص، الحب ما له خص بالتفاصيل
1: اي لا لا يعني احب انه ما افهم شلون انت حترتب لي هذا الموضوع شلون اقصد انه ما اريد يعني مضحي بيه خلاص هاي فشي انتهى وراح هاي الشغله
0: ها خوش سالفة
1: يعني والله صحيح
0: والله صحيحة لأن تدري شنو أكو مرات أكو أشخاص إحنا شقد ما نحبهم شقد ما نودهم شقد ما يعني خلاص بعد يصير أكو شرخ ما بيننا وبينهم بعد ينتهي الموضوع يعني
1: بالضبط مع الأسف يعني
0: أي مع العلم تشقد تتمنى تقول أنا أتمنى إنه ما يصير هذا الشيء يعني، بس إيش سوي
1: إيه بالقرآن يعني حرامات صديق عليك يعني عزيز وكلش غالي يطعنك بظهرك صعب
0: إيه مو كل
1: إيه
0: طيب
1: صدق هذا منين مكل حج فد واروح
0: له هو انا صرت
1: بكم راح يرجعون بعد كم يوم
0: زين
1: الى اللقاء اوكي باقام يدس
0: باوع
1: اي يخوف
0: فيها لا ادري بك ما عليك بس ما عليك انت شو يصير انا يمي
1: لا ادري لا
0: كله مسيف عافية عاشت ايدك
1: الى اللقاء مع
0: السلامه طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا الى باي باي مع السلامه باي شفت ليش هيك تبتزل ولد انت ما تستحي بقى تبتزل ولد برزقه النوب نوب فوقها برزقه خطيه جد انت انسان يا اخي يعني شي سحوله برزواجي منه ناخذ اتصال الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم استاذ سلطان غالي
0: سلام يا هلا يعز غاليك
2: كل عام وانت بألف خير ان شاء الله
0: وانت بمليون خير الله يحفظك منو جاي
2: وياك اخو باشر
0: اها والنعم
2: نعمة بحالك شلونك حياك
0: شلون الاخبار الله يخليك
2: والله بخير ذاته بخير
0: شنو راح تضحي به هذا العيد قول بعد خلاص هاي لهنا وانتهت بعد ما منها
2: شلون يعني
0: شيء انت تقول اني مثلا صفه راح اضحي بها من هذا العيد وبعد وراها او حاله تقول انا بعد اضحي بها بعد ما اريدها ما اريد اسويها ولا اريد اوصلها
2: انت سامح
0: بعد ما سامح
2: لا سامح
0: والله ليش
2: تسامح حلو لان شو تدخل لها تقول شو الوقت خلصان اليوم نسولف ويا باكر نشرون انتقل على رحمه الله
0: ايه بس ما اكو ناس تدقها بالقلب شو تسوي لها؟ اكو ناس تدقها بالقلب
2: تتعب القلب، بس بعد مو منتصف على الدنيا تقول الدنيا خلصانه.
0: اي
2: يعني انت شلون الدنيا خلصانه وانت ما سامح؟
0: هو ليش ما عرف انه هي خلصانه؟
2: هو ما يعرف انها.
0: اي
2: مو كل واحد تلقى مرات تلقاهم عقال وكبير، بس هو هاي واحده تطلع من عنده.
0: اي والله
2: حرامات لبس العقال هذا.
0: اي والله والله هاي هاي
2: كان تلقاه صغير بس هو كل شيء يعرف وسولف كل شيء بمكانه. خليك اياها
0: والله صح
2: والله
0: والله العظيم
2: مو بالكفر.
0: لا لا هي اصلا هي باوع حتى هسه بالنسبه للعرف العشائري الكباريه. أيه مو بالعمر، الكباريه بالعقل.
2: أيه والله صحيح.
0: اي فكل واحد ما يكون عقله كبير ودنيا
2: احنا شايفينها بحياتنا تلقاه كبرات بس هو من تريده يسولف
0: والله ما يعرف يسولف.
2: تلقاه اصغر من عنده بس يوقف بعين الواحد.
0: اي عافيه والله تلقى لك ما يعرف يحكي لك حكايتين
2: حكايتين
0: يسكتك. اي اي حكايتين يسكتك واكو واحد حكايتين وتريد سكته.
2: اه أيه. والله والله العظيم
0: هذا
2: صحيح. واحنا انا اليوم بالنسبه للعيد بعيدين استاذ سلطان.
0: يا الله
2: واريد منك اغنيه لان أيه. اليوم بنتي ناجحه بالسالفه تسوي قاع ما شاء
0: الله. الله الله يحفظها. أيه ان شاء الله.
2: هواي ما شاء الله سنه سابت هواي نجاح.
0: اي الحمد لله. اي الحمد لله
2: الف الحمد لله وشكرا.
0: الحمد لله وشكرا.
2: واريد منك اغنيه خذ شويه حتى لو بنهايه البرنامج على خذ
0: تدلل انت وياها.
2: هو اسمها زمونه فدوى.
0: زمونه هاي حبيبتنا هاي فدوى العينها
2: الله
0: بعد عمها
2: هي بس ابنيه عندي.
0: الله الله يحفظك اياها. يحفظ لك اياها.
2: الله يسلمك.
0: هاي صرحي العزيزه هاي.
2: ممنون
0: حبيبي تؤمر امر انت وياها.
2: الله يرحمك يا حبيبي.
0: يا هلا بيك.
2: يحفظك الله حبيبي.
0: انت شو تريد انت؟ هو يم بيتكم روح اخذ من عنده 50 50. ادز له مو قاعد تكتب له انت تهدده خوب وسيله. امير هذا اللي بده يسوي سوالف ما شلون. يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
3: هو الصغير ياخذ
0: مو
3: ما جاي
0: ما دا ياخذ
3: شلون 50 واسوي لك جمعيه يعني.
0: ما دا يقبل.
3: والحمزه حول لك من هنا
0: حتى لو حولت له هو شنو حيسكت؟ ما راح يسكت لين حولت له.
3: ليش بده يشتغل له يعني؟
0: طبعا استغلالي.
3: ليش
0: هو هيك عمار استغلالي؟
3: لا عمار لا انت ورده مال الله. ليش تشتغل
0: ما لخص ورده مال الله؟ هاي تختلف فيها. كنا ورود مال الله والله بس هو استغلالي. الولد استغلالي وانتهازي مو انتهازي. إيه انتهازي انتهازي إيه انتهازي هو إيه.
3: لا لا
0: يعني تخيل امير خطيع عنده بزنس ودنيا وهاي وهو يهدد إيه. بيه
3: اشو لازم عليه لازمه
0: او مذاكره شيش
3: مثلا
0: ذاكره شيش امير رشيش.
3: ايه
0: ما العلم انا ما اعرف رجيك بس شو تسوي بسامه والله يعني يقول لك هاي خلاص كل عيني لجنه علي انت تكرمه فهو عايفه يقول لك شو اسوي له.
3: اي
0: والله هي هاي بعد بعد الحياه هي هاي الله شو اسوي له.
3: اي والله عمار اريدك بعد ما تشتغل لحد.
0: منو ما يستغلني
3: الي بس استغلني. استغلني لحد. والله تاخذ ابن
0: احد
3: بس تاخذ مني
0: عم اخذ مني انا اتحمل ما عندي مشكله.
3: اي يعني اشيل خوش. شكو عندك تقول ذب عليه.
0: تعال شنو الشيء راح تضحي به هذا العيد؟
3: والله قادر تضحي بقلبي حتى انا اعيش.
0: شنو
3: اضحي بقلبي حتى انا اعيش.
0: اويلي يابا ثقيله هاي
3: والله العظيم.
0: ايه
3: تعبني هذا.
0: ايه
3: والله العظيم يعني شنو
0: خطير.
3: انا كلش خطير كلش والله. هذا اذا خبني الطفل قدامي وقاعد يبكي لا تمدد بالقاعد بشوي يعني.
0: لا والله
3: والله العظيم اقسم برب الكعبه وكل حرف بالقران. انا ما اتحمل يعني ما اتحمل انسان مثلا اقدر اساعد بشيء وحتى لو ما اعرفه. واساعد وحتى لو يؤذيني. اي اساعد بس شو اسوي؟ اضحي بهذا بس شلون ما اعرف.
0: ضحي بعمار.
3: وإذا ضحينا بعمر بعد منه حيخرج لنا هالسنة.
0: ما
3: نشوف لنا أحد.
0: ماكو لا ثقيلة والله.
3: مو؟
0: إيه.
3: ما كان ضحينا بيه بالله هسه.
0: إحنا إيه بس.
3: بس منو؟
0: إحنا حاطيه على القائمة بس ما تضبط ويانا والله صح.
3: إيه. ماكو بديل غير جيب بديل.
0: لا ماكو بديل يا هاي مشكلة. إيه.
3: أنت تشتغل بالمكسر تعرف المكسرات وهذه؟
0: أنا أعرف بس ما أشتغل ما يحسبوها ببلاش. إيه.
3: شنو؟
0: اي والله
3: شنو
0: السالفه؟ اي ما
3: اشتغل في واحد
0: هسه مو هي هاي شفت
3: مذيع ومخرج ومنتج
0: بعد شو يصير ومعد ودنيا بعد شو خبا
3: لا بعد
0: ايه
3: بعد فردنا سلم لهم البيت وقول لهم تعال والله العظيم شنو السالفه؟
0: ايه
3: وراتب لو شنو؟
0: على مود تعرف ايش قد انا اضحي.
3: اي اي
0: دا تباع لو ما تتباع انت بس قولي تتباوع
3: تباوع والله
0: تتباوع يا عفي عشتيدك
3: اي روح بتو اللي ماشي
0: بتو واحد لفت بيته تذكر ما لفت بتو شك واحد بتو راح تقرطه
3: ما كله
0: مو كله ما بقى
3: بعد اكو اسم بتو
0: يجوز اكو ما اعرف
3: يجوز ما ادري بس الالقاب بقت بتو
0: اي
3: وهاي اي وراحوا
0: طيب
3: الله يذكره بالخير يا دراضي ما ادري مات عايش الله اللي يعلم
0: لا
3: عايش ميت يا دراضي
0: يا دراضي شنو ممثل
3: اي هذا يا دراضي الممثل
0: غير موجود وين انت بعد
3: ما اعرف مو اكو وعدنا هذا الشاعر توفى ذاك اليوم صباح الهلالي
0: صباح الهلالي وين
3: اي والله
0: الله يرحمه ابو شموسه
3: اي والله خطير أه؟ صديقي كلش بالكراد ايش قد كنت اشوفه ونقعد بقهوه رضا علوان
0: خبر ابو شموسه الله يرحمه اشتغلنا سوا هواي سنين يعني طيب اوكي اذا هذا راح انت ما عندك شيء تضحي به راح تضحي بالشنو
3: بقلبي
0: بقلبك اي اوكي نطيل عمار بلكت الله شويه يحننه
3: حتى بعد ما حن على احد
0: ما عافية احسن
3: قلب جل... جلود راسا
0: اي قلبك صخر جلمود ما حن عليه
3: اي والله العظيم
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد ناخذ اتصال ويانا يعني. الو
4: الو
0: الو
4: مساء الخير
0: مساء النور
4: شلونك
0: تفضل من ويانا
4: شلون امي شنو تكلمك
0: انت مداوم ولا مداوم بالله اليوم
4: موجود ومداوم وجاهزين
0: جذاب ولا مداوم اصلا الشركه مالتكم ماخذي اوف بس انت طافر من البيت
4: والله يا عم مداومين
0: جذاب لا والله مداومين ولا هاي
4: جذاب والله العظيم مداوم شوف راتب وعيديات وخير من الله
0: شوف رايح لك وين من نام من نانه شوف شايف لك سالفه شايف لك شوفه
4: ما عندها راتب
0: للاسف يا هاي لازم ما انا ما شلون شلون اقدر انت مو قلت لي هي موظفه
4: ايه
0: وين وين الدوام خلي اروح عليها بس اقول لها الله يخليك كل شيء مارد من عندك بس ممكن
4: انا ماخذها عموما
0: اثقف لي اقول ممكن اثقف لي هاي الهديه من عندي راديو
4: اطلع اطلع لك لا مو موقع على بيبي
0: لك تجيب لي راديو وعاد تردد مالتنا بس
4: ايه ايه انا مكوكه منصه
0: اقفلها واقول لها وانت خيتي وعزيزه علي بس اريد تسمعين كل شيء مارد منك كل شيء مارد منك بس تسمعين
4: وايش تستوي يلا وبعدين ايش تستوي
0: يعني ايش
4: ايش اسولك على ذني
0: ها
4: ايش اسولك على ذني
0: شنو شنو شنو كلمه
4: شي اسولك على ذني
0: يعني ما اسولي هاي تونس علي هاني
4: قوم تحك
0: اي ما اقدر
4: اذا
0: إيه ما عطب لي واحد اموت
4: لا مو اي واحد
0: اي وانت خصتك
4: والله عندك ثار ترى ما عندي وياك بالعكس والقران احبك
0: منو انا ما احبك
4: واتمنى لك الخير العدي يعني انا متزوج تفهمت انا متزوج والله انت مستعيد كم من حياتك كلها سعيد لازم تتزوج
0: لك ايش قلت لك انت والله العظيم مصطفى تعال سولفي شنو راح تضحي بيه هذا العيد
4: اي يا ابو ايش عندي تضحيه طيبه قلبي
0: شنو
4: اي والله لا بعد مبطي بعد ما تطيب القلب
0: مستحيل ما تسويها
4: مستحيل اي لا عادي ما اقدر
0: طيب ما تقدر انت طيب
4: بعد ما
0: تقدر
4: اي حيل اي والله وطي هواي
0: اي شو تنطي؟
4: لا شوف وطي
0: شو تنطي؟
4: والقران شو تنطي؟ وطي 24 ساعة
0: اه
4: والله يعني
0: ايش قطوك عيدية؟
4: يا ترى ممكن لك البارحه ما
0: داول البارحه في انت قلت لي يعطونا دائما 50 جزء زادوه هذا العيد
4: قلت لا ياخذوها
0: اه اوكي
4: ما احنا مو ما عندنا مثلا اذا حققنا تارجت لكم هيك
0: ها اوكي لا. ماكو
4: العيد الكبير 50 العيد الصغير 50 واسبوعيتك ثابته
0: ها اوكي
4: تغيب انقصك
0: ايه
4: تشتغل زين هذا واجبك ما تشتغل زين تقر
0: مصطفى انا اكو سالفه يا ما تعرف على ابو الشغل مالتك يا اما يا اما تعرف على ابو الشغل مالتك
4: ايه
0: يعني ابو الشركه يا اما إيه؟ اروح لخيتنا واعطيها راديو وحده من عندي لازم اسويها هنا بحياتي
4: هلا افكر لك والله بوحده
0: لا هي مال مال ابو الشغل اقدر احصلها هاي سالفه بسيطه
4: ايه
0: اي
4: لا ما انت اذا وصلت لابو الشغل بشيء تنهجم
0: ايه بس
4: تنهجم وين انت توقع ترى وين قاعد مع الاخت انا قاعد على بالي
0: بس باوي مو بس
4: انا قلت له ما اشتغل بكره هذا الطالب ماله خلاص
0: بس مو سالفة ذيك يعني اشفى قلب الي ما بجيب لها الراديو هديه ما تشغل لا ما يعني زينه بس مو من هاي تشفي القلب شايفك وشغله تشفي القلب
4: زين هسه انا مثلا انا ابو فهد قدامك
0: ايه
4: ابو الشغل
0: ايه
4: تفضل استاذ سلطان قلت لي ايه تتعرف علي
0: ايه
4: قول شلون اقدر اساعدك
0: لا لا مو هيك ايش تعرف عليك شنو دا صادقاني لا
4: إيه
0: لا تريد لا مو هيك معرفه تعرف علي لا يعني اعرفه بسالفه بقعده بهاي واقول له لا بيجي نعم عندك ولد مصطفى
4: من عرفات على يدك اليمنى
0: أدري مو عندلها مو شاوفني برمضان عندل المكان
4: هو
0: وين
4: هو هناك يعني عندهم مكان هناك تقوم به الولد
0: بسيطة تجي تضبط الأمور
4: أي
0: تسهل
4: يعني ليك الويد
0: لا ما أريد لا لا أريد أريد أجي
4: لا أنا دلي لا يعني هاي خصوصيات شركة ما تطلع برا لازم
0: لا لا لازم
4: نعم
0: أي
4: أي
0: بس إن شاء الله تجي قدامي إن شاء الله مو انت لو هاي لو هاي
4: انت ايش عندك هسه سياره مو كورن لو هيك شيء
0: لا ماكو بعته
4: ها
0: بعته
4: صدق
0: والله
4: ايش عندك هسه
0: ما اقول لك حتى خاف اجي تعرف
4: انا شفت مره واحد من الستوريات مال حديقه
0: ايه
4: اكو شاملق عالي وفي اطاره شوي واتوقع كبراد بالموضوع
0: لا لا لا
4: ياباني
0: ايه طبعا
4: زين عالي اكيد
0: 100%
4: تيوتا اكيد
0: ايه طبعا عشان
4: لكزس
0: لا مو هالدرجة بعدني ما خاطر الخاطر
4: في اكثر
0: يعني اخوتها
4: اي برادة
0: ايه
4: ايه قلت لك برادة
0: ايه بس مشان ياهو من هين
4: برادة ياهو من اكل المالسة تجي خط المالسة الدارية
0: شنية لا لا لا لا
4: لا لا
0: لا يا ابي خزي خرب
4: لا يا اخي
0: والله لا مستطيل خيا كان يا
4: لازم مستطيل
0: لازم
4: تعرف على واحد عنده دار
0: راعي مصطفى
4: يلا قلت باكر مفتح لا
0: اي مفتحين باكر عقبه انا مفتح باكر عقبه
4: صدق
0: والله انا وعبير ايه عيد طبعا عم تعرفون
4: جد الضحك الله اكبر
0: ايه ها هي من عيد اول ناس و
4: جاهز اتعرف على ابو الشركه مالته
0: انا ايش بيك اشتري شرايه اليوم
4: ليش؟
0: اعشق اموت عليه هاي صار يعني البارحه كنت داش شويه يعني شخص قريب من عندي قال لي بس اريد اتمنى في يوم من الايام انت اول عيد ما تداوم انا داوم اول يوم العيد بدون مبالغه يمكن صار لي فد 25 سنة.
4: زين ليش؟
0: ما أحب ما تروح وهاي عم تعطيني حجة يا قرايبنا تجينا أول يوم لا والله دوام فكلهم يعرفون إن أنا دوام أول يوم العيد.
4: بس تجي سالفة إيش قصة صعبة من أنت ويا أهلك تنام تقعد الصبح تسلم عليهم
0: سلم على أبوي. إيه تعال عايد الدنيا وتخابرهم وتروح تتغدى
4: غير يومين تريك شو؟
0: إيه إيه إيه
4: والله عليهم.
0: إيه مو هي هاي.
4: والله ترى صعبة.
0: والله انا
4: لا تحسها سهله والله
0: وتحسها شغله جديده وها كل عام وغير البارح نايمين احنا نايمين وثي مال لا كل واحد راح لغرفته ونام نعم
4: اي والله باكي سوى عمل البارح
0: بيت واحد
4: عليك الصبح
0: غير واكر شنو
4: لا يبتي جديد
0: باكر راح اي باكر راح اسوي لكم قصف عليها مال سالفه المعاي
4: لا باكر انا خابك بالزمان
0: يلا اي انتظرك بعد
4: بس احتمال انا والمره
0: اي
4: باكر فرصتك باكر
0: اريد باكر اسكت عبير اقول سكتي
4: اي اي بعد تاخذني بالاربعه تهدني بالحله
0: والله العظيم باكر اقولها يعني اعتبرين اخوك كبير لان يمي ابن اصغر عندي اقعد اعتبرين اخوك كبير وطش نصيحه بس
4: نصيحة واحدة متأكد نصيحة واحدة
0: واحدة هي كلمة واحدة ما عندي شيء أقول لك أنا إذا مرحبا شلونك هذا الراديو أنا سلطان ممكن تسمعين سابلة خلصت القصة ها بس هاي خلصت أنت انتهيت
4: لا ليش ما مو سوي لك حس أنا وقراءة أحبك
0: تستحسنك مصاحبة ما حارق أحد والله. نبى حتى قام مزوجين ما خبروني. يلا يلا يلا. لا باكر أيام عيد مو هاي عيد بسيطة.
2: إيه باكر أيام عيد. إيه
0: يا إيه.
2: يعطيني الأمان وباكر
0: السجن. لا قد لئيم يلا مع السلامة أوكي. طيب باي نأخذ يانا اتصال. ألو.
5: يا بألو.
0: أنت مشكلة ما أقدر أسوي لك أنت. أنت وين تسالفتك رجيشة؟
5: ليش؟
0: ما تضبط ما أدري. انت ها صدق انت عليك شو اسمه عليك فصل
5: ماليش
0: ها
5: ماليش
0: ماليش خميس شنو وضعه فصل هذا مؤجل
5: ايه هو موجود الفصل موجود
0: ايه لعدة تقول لي ماليش
5: ايه قلت مال خميس
0: ايه مال خميس ايه عليك فصل
5: عبالي غيره والله
0: لا ماليش اكو غيره اذا اكو غيره وانت ضام علي
5: لا
0: اوكي طيب تعال سالف لي يلا شنو الشيء راح تضحي بيه شلون الاخبار
5: والله راح اضحي هم من يريد يسمعني
0: لا
5: بثاني اعز ما املك
0: اي
5: يعني الاول هذا ما نضحي بيه احنا
0: زين اي
5: ثاني شيء هو النوم ابو الصراطي راح اضحي بالنوم
0: كذاب
5: والله العظيم
0: ليش شكو تقعد من الصبح شنو
5: لا يعني اكيد هذا تقعد راح تروح الجامع صلاة العيد ومدري شنو هاي الأجواء
0: اي طارمية
5: ترجع تغدى أخذكم ونروح للطارمية
0: اي نروح واحدة كان باكر عندي دوام اي
5: لا يعني هو شو بيت راح نخلص
0: الدوام بالستة اي
5: انت قبل شو هالولد قضية القبلي حصرت حفرة خل أسعني
0: مصطفى
5: بالستة اي بالستة
0: أروح أروح عايدة هلي شنو ما عايدة قرايبي عمامي ولد عمي شنو
5: آه.
0: إيه.
5: يلا بعد نروح ثاني يوم للطارمية.
0: ثاني يوم عندي دوام.
5: خلص الدوام ونروح.
0: ما أطول.
5: وين مبات أجيبهم مدينة. الجماعة
0: كل ما أجيبهم. شنو؟ عندي شغل إيه.
5: يعني ثالث يوم عاد.
0: طيب.
5: المهم ما أعرف أروح للطارمية.
0: إيه.
5: والله حلو
0: بصراحه
5: انه هذا ترى بس بدايه الطارمية مو يعني مو كلش
0: هذا
5: يصير
0: فيها
5: نوبات يعني
0: اذا اجى منير اجي
5: الله منير
0: كيفك بعد
5: منير منير يدبر لهنا منير هاي الشغلات يدور
0: له اذا اجى منير اجي
5: إذا أشوف منير
0: والله جالسة تهلك. إيه ما عيب كيفك.
5: إيه منير ناقص.
0: إيه لا ناقص
5: منير.
0: أوكي.
5: إيه.
0: قاعد أشوف. حتى أطبق السؤال مال اليوم. إذا رحنا أنا منير أضحي بيك.
5: والله شيء قاعدة حلوة عشان.
0: إيه على قد. شلون
5: مسيشين بالعمامية الكاظمية.
0: لا نقف جسر الحديد.
5: والله.
0: إيه. سوي عليه تغطية.
5: إيه. والله قلت لك بصلاطين النوم أنا بالعيد شوية أعوز نوم. لأن طارمية احتمال كيمانية وراء. أربيل. وأرجع كذلك على بدون نوم. حالات مثلاً من هنا أنا. مكان عندك يطلع بيه بغداد مثلاً ترفع عن نفسك وعن عائلة.
0: وين.
5: شبعناهم براحتك احسن ما تعنا لك 500 كيلو رايح
0: 500 كيلو راجع والله هاي مناسبة انا اشيل هم بالعيد للي مثلا اهل زوجته او مثلا قرايبه بمحافظه ثانيه اوه
5: اي مهند دياله
0: اي زينة دياله هياته
5: هياته
0: لا كان ابن عمتي يوديها لمرته بصره
5: ويلي
0: لازم يوديها اي
5: اللي عمها تعارك وياها قبل العيد
0: والله العظيم بعد ونو فترة كان إنه يدزها قام أهلها يزعلون
5: لازم اللي يجينا
0: إنه ليش ما يجينا إيه شنو قابل إحنا مو هاي نو بصير حكي
5: عمي والله خطيه يقول له بالقطار ونزل بوبجي

0: في الساعة دق بوبي وحول من فارقون لفارقون.
1: الله يعافيك.
0: اي والله. ها قبل شوي بلالي خابرني يقول لي انا اروح احتمال باك.
1: ها
0: اي ذي باك بلالي
1: هذا ناويها.
0: ناويها حقي
1: زين. طيب
0: هسه نضرب الغداء احتمال نطلع سليمان احتمال اربيل.
1: يلا ان شاء الله خير يا رب. بالسلامه بالف سلامه. تحياتي لك حبيبي. هلا بيك. مع السلامه. شو خلينا نسولف شنو تريد هسه بالله. الو
2: مساء الخير شيخ الشباب.
1: يا هلا بشكر.
2: شلونك حبيبي؟
1: شلون الاخبار؟
2: مرحبا غايب واليوم متاخر.
1: والله وين اليوم متاخر؟ وين
2: اليوم متاخر؟ 4:15
1: انت اي متاخر. اي البارحه غياب صدق.
2: شفت الفيلم مال اليوم؟
1: ايه
2: رجعت البارحه ب 12:30 بالليل.
1: ايه
2: لقيتها قاعدة
1: زين.
2: باكر توديني بيت اختي التكريت.
1: اختي
2: اختي مريضة.
1: ايه
2: تيابا اختي اثنين موجودين. كان يقول لا انت ما عندك مرض.
1: ايوه ان شاء الله.
2: ذاك عنده شغل.
1: ايه
2: ذاك عنده شغل صغير وكبير والوسطاني عنده مرض.
1: زين.
2: كان يقول لي تروح هسه ترجع للصدر يجيب جيمر وتجي.
1: ايه
2: كيلو وين؟
1: ايه
2: الطريق هناك ويا اختي والغدا هناك.
1: بالحجية صرت حنينة فجأة. شو السالفة؟
2: وشوي اخذتها مريض اسمع الفيلم.
1: ايه
2: رجعت للصدريه.
1: ايه
2: كيلو وين جيمر.
1: ايه
2: والحب اشكالات ورجعت للبيت. قال ليش نطلع؟ كان يقول نص وحي قاعد بس ما تمشي.
1: ايه
2: اكثر من 100.
1: ايه
2: تبي تصعدي بالسياره؟
1: زين تصعدي بس تصعدي
2: كذا تصعدي. حركه الساعه بالخمسه الا ربع.
1: ايه
2: طبقنا بساعه مرين من العلوه اخذت
1: صوره. هاي اليوم الحكي؟
2: اليوم ايه
1: اليوم
2: وهاتي لحد عندي وجعني.
1: هسه انت وين بسامره؟
2: رجعت لبغداد. رجعت لبغداد بالاربعه وصليت.
1: كذب عفتها وجيت يعني؟
2: لا جبتها وجيت اسمع الفيلم.
1: ايه
2: طلعنا من 5 الاربعه من بغداد.
1: ايه
2: 140 150 اكبت.
1: ايه
2: عليك انا بقول هي عليك بتمشي سريع.
1: زين
2: انت نايم ولا شيء؟ لحد ما نوصل قعدت.
1: اوكي
2: بالسامره شفت العلوه.
1: ايه
2: رقي على بطيخ.
1: الله
2: على صندوق مشمش.
1: ايه
2: حجي؟ وصلنا البيت خاتم السبعة وعشرة.
1: زين
2: خاتم تلقيته نزلت الجيمر تريقنا ما شنو متخاتم قاعدين وهاي.
1: ايه
2: نمت لي ساعتين قعدت.
1: ايه
2: بالوحدة تغدينا.
1: زين
2: يا قاعدة يا خاتم نايمة.
1: ايه
2: شو قعدت بالوحدة تغدينا بانية هاي زينة.
1: زين
2: بالسنتين حركت سنتين لربع.
1: ايه
2: قالت علي كيف قلت علي كيفي؟
1: ايه
2: ابو السلاطين 160 160
1: زقط. طيب حبيبي في دول عينك
2: جبت نامي.
1: ايه
2: ماكو بالاربعة وعشرة باردية طبقت.
1: دي الله صدق كذب. هاي ستوابتها الحجية بعد ما تقول لك ديني.
2: قلت قالت من وصلنا شكل الابو يا انا روح يا بعد ايه السيارة وروح ما
1: توبة. ايه ايه توبة بعد خلصت هاي
2: سلاطين. ابو سلاطين صار بيها حالة. بس اعوف بغداد اختنيك.
1: ايه هي مو شوية نحبها نسويها
2: يعني بس وصلت ستاج يوم سلاطين ما صار بيها.
1: ايه تحس الحياة اختلفت عندك
2: 180 درجة.
1: ايه بس لو رايح لاربيل كان عادي.
2: ايه عافيه.
1: ايه شفت باوع والله
2: كيمانيه. ايه كان امور طيبه.
1: ايه ايه
2: طيب ياك واحد شعره اشقر شويه امور طيبه.
1: ايه هسه شنو هسه شنو راح تضحي بيه؟
2: راح وضحيت بيوم اليوم كله كتبت ايش اضحي بعد؟
1: والله
2: اليوم كله راح خلاص. من 5 الصبوع لي هسه.
1: لا ما عندك تضحيه من هالعيد العيد الجاي او العيد الحياه الجايه؟ ماكو
2: باكر راح اخسر فلوس من عيديات.
1: اوكي اي ضحي بالعيديه
2: 250 في اشقد.
1: اي
2: اي
1: قلت حلو نضحي بهاي السالفه والله نقول لهم العيديه بعد بنطي ما بيه شيء والله.
2: منو
1: هو احنا يعني نقول لهم بعد بنطي
2: الحجيه فرضه تكمل عليها هالقد هالقد هالقد وهاي شكل حمي الثقيل.
1: بالعافيه.
2: الله يعافيك.
1: طيب طيب تحياتي لك حبيبي. شكر ممنون.
2: شكرا
1: يا ولد. هلا بيك. مع السلامه.
3: تقبل
1: لا

طيب طبعا احنا يمكن اخر دقائق من البرنامج، لكن خليني اقول لكم على موضوع حلقتنا اليوم، انه شنو الشيء راح تضحي بيه انت بحيث انه دائما راح تقول انه خلاص هذا انتهى الموضوع. ومن خلال هذا العيد للعيد الجاي بامكانكم المشاركه ويانا على ارقام الهواتف 0790 0708 0211 4115 وعلى 0780 0211 6117. وايضا بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720 0111 4115.

0: طيب ناخذ اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور
1: اخوي.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونك حالك؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله حايل. بمن اضحي؟
0: بمن اضحي؟
1: ما ادري.
0: ضحي بعيا ها؟
1: بدي ابدل سياره، بدي اشتري سياره، بس تدري شنو عاجبتني البي ام بس شنو؟
0: ايه
1: الوضعيه مالتها. بضحي بفلوسي.
0: ايه
1: بي ام بس شنو؟ عندي ولد صديقي.
0: ايه
1: يا اخي هذا يشتغل بسيارات البي ام.
0: ايه
1: وقت ما اشوفه سيارته مشتغله تشيك انجن. دول جماعه البي ام شنو فيلمهم؟ بس سياراتهم مشتغله تشيك انجن.
0: ما اعرف، هي دائما يصير عندهم تشيك انجن هم.
1: مو صحيح؟ ما اعرف ليش، يعني حتى لو جديده 24 ساعه
0: اي لازم تشيك انجن يشتغل. ما اعرف ليش.
1: اي ويرستوها وهاي ويبيعوها ورا كم يوم يرجع يقول لها ماي شنو السياره ما تشتغل.
0: ما اعرف هي كثر الاشياء اللي بيها. بس لا خليك انت على سيارتك احسن.
1: مو احسن؟
0: والله احسن.
1: والله احسن بس هي عجبتني. شايف هاي هيك مال
0: هيك هاي اعتبرها يعني شو يسموها هبه.
1: اي هبه هي هاي
0: هبه. اي اي
1: والله خلينا نشوف. اجل لي سياره اشوف هي من مثلها اجرها اشوفها لا نجحت الفيلم نجح ما نجح. فيا تضحي بيها. سلطان تدري أنا صار لي سنتين ما مسافر. ذكرت شغلة البارح والله العظيم. أقول لك أنا ليش أنا صار لي سنتين ما مسافر. البارحة جابا على الجواز مالتي عوداني حاجز وهاي. تدري لقيتها إكسباير صار له سنتين.
0: يابا
1: والله
0: الجواز صار لك إكسباير سنتين.
1: إيه
0: يلا
1: يعني هاي صايرة بشرفك والله. يعني بحيث استغربت على نفسي زين أنا ليش هيك شيء.
0: زين ليش
1: هاي آخر روحة للمكسيك مع المنتخب كان عندي كارت همسك هذاك الكارت طبيت بيع. إحنا عندنا اثنين دفتر. يعني اللي جوازي يصير دفتر والثاني يصير كارت. همسين عندي هذا الكارت يعني تقدر تروح فيه مثلا هاي الدول الداخل أمريكا مثلا تدخل كندا تدخل
0: المكسيك.
1: هذا يساعد يعني. هو جواز بس يصير مثل الهوية.
0: اي
1: هذا كلش حلو حتى تقدر فيه يعني مثلا ما يحتاج تشيل دفتر كامل هذا مال جواز وتسوي.
0: حلو
1: والله جددت همسين. واكو شغلة حلوة انه بارحة اكتشفت انه لازم جواز يعني جواز تقدر تجدد اونلاين.
0: حلو جود.
1: اي والله بس انجددت. ومن شغلة ثانية راد من عندي صورة مين اجيب صورة. طبيت على عمو الاي اي. قلت له عندي هاي الصورة سوي ليها مال جواز. سوي ليها مال جواز سوي الاثنين.
0: والله ممتازة شفت.
1: اي والله تسهلت. ما اعرف شلون تسهلت والله صراحة على العيد. بس انا شغلك وشغلة تدري اني حاجز يعني حاجز. كان صارت كارثة لانهم ما يخلوك تطير يعني حاجز هاي لانه صارت الحرب وهاي كان ما يخلوك تطير. يعني من الاشياء يعني اكو شغلات والله انه ما منتبهين عليها. اباوع على نفسي شنو الجواز ما صار له سنتين.
0: طيب تحياتي.
1: مو ملتي بالفلوس.
0: اي ملتي بالكم. ما مرت اقولها والله بس يعني خلاص هاي هي اوكي.
1: ملتي بالفلوس. اي ملتي. بس بالداخل يعني بالداخل ما يحتاج لك جواز.
0: اي ماكو.
1: ما يحتاج لك جواز. اي والله ملتي بالفلوس بس شنو شو اسمه هذا شنو باكر التموت موجودين سمعت مفتحين مو؟
0: اي مفتحين. مفتحين.
1: يعني نفس الوقت؟
0: 4/6.
1: 4/6 خلي شوية خلي تحللها عبير مو عبير وياك؟
0: هو أنا عبير.
1: إي خلي تحللها يوم تشتغل لها بس ساعتها عرف ما أدري
0: وياك. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا لك كلامك. مع السلامة. باي باي. طيب مستمعينا طبعا وصلنا لكم نهاية حلقة في الله يخليكم شغل مسحل. حلقتنا لهذا اليوم تلقيكم باكر ان شاء الله تغطية العيد. نلتقي دائما على خير. باي.

0: عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد أف أم.
1: من الرشيد أف أم عيد أضحى مبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
2: وأنتم بألف خير.
1: عيد أضحى مبارك.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
3: العيد هالهلالة،
4: عيد أضحى سعيد من الرشيد اف ام. اسمع واستمتع.
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير.
1: أنا لما بضمك عزتك شو حسيت يا صغيري،

0: العيد فرحة وأحلى لما. كل عام وإنتوا بألف خير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

0: راديو رشيد عيدكم مبارك. راديو رشيد
1: ما عاد نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد، عيد سعيد وعساكم من عوادة. جديد على الرشيد FM،
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فرات.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: Sandy.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك،
2: أضحى مبارك
1: من الرشيد FM.

0: أمين الرشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: العيد فرحة وأحلى لما كل عام وإنتوا بألف خير.
1: وقديم مفتهو ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد.
4: ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد.
3: الرشيد FM.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد
0: هالهلالة. كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

كل عام وأنتم بألف خير. عيسى عيد مع الرشيد FM.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: تتمنى لك عيداً سعيداً.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: خارج العيد من الرشيد
1: أضحى مبارك
0: جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك.

هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
0: من الرشيد أف أم. أضحى مبارك. كل عام وأنتم ألف خير.

0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك،
1: أضحى مبارك
0: من الرشيد أف أم.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: مساء الخير، مساء المحبة، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير يا ربي في هذه التغطية الحلوة لعيد الأضحى المبارك. باكر عيد ونعيد، ناكل مرقة نتذكر هاي المقولة. كل عام وانتم بخير. يضحك عموري، وسنة خير وحب وسلام إن شاء الله، واللي بعد من زاعل من العيد الصغير إن شاء الله يتصاحب بالعيد الكبير. تحية وكل عام أنت بخير أحمد الجنابي، الأخ والصديق الوردة. إحنا العزوبية اللي ما متزوجين. شوف شون إحنا قلب على قلب باوة. شوف شون دا حرب، يعني شوي دا سوي الشق بين المزوجين وبين العزوبية. لا احنا نتلاطف، لا اسوي شق ولا شيء. تحية للمام الزوجين، ان شاء الله يا رب يتزوجون ويلقون بنات الحلال هواية، بس احسن الاختيار، وان شاء الله تكون حياتكم حلوة، حياتكم سعيدة، وكل سنة وانتم بخير وسلام وحب. اليوم شو شارع فارغ، صلوات على محمد. شنو العالم مسافرة؟ لو انا قاعد متأخر، لو شنو الموضوع؟ والله اريد اعرف. شنو تحضيراتكم للعيد؟ اريد اسمع. باكر ايش راح تسوون؟ اي متصل يخابرني يقول لي باكر ايش راح يسوي، ولا حد يقول انت ايش عليك اللي غايب هالموضوع هذا. شنو الغايه؟ ليك ليش ضحك؟

ليلة العيد، شنو طقوس ليلة العيد؟ أريد أسمع من أصدقائنا من محبينا، شنو طقوسك في ليلة العيد؟ شنو تحضيراتكم؟ إيش تسوون؟ رحت جبتوا جيمر لو لا؟ تحية للأصدقاء، تحية للمحبين والأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم على 91.5. قل لي ليش عموري يم الحلاقين. طبعا هي فت قاعدة حلوة تصير يم الحلاق لأمانة، سوالف ها انت عاشت ايدك عمور طالع والله اليوم شنو وردة. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين والأحباب والناس والجالية طبعا العراقية في كل أنحاء العالم. صدق جاليتنا يعني بالخارج، أريد أعرف ليلة العيد أخذوا إجازة سووا؟ تحية لهم، تحية لكل المحبين على 0964770114115 و0780212611 7. وألف تحية لكل المحبين. حضرتوا العيادي لو بعد؟ لا حد يغلس مسألة العيادي. الله عليك يا عمو.

تواصلوا وياكم على 0967 11 4 11 5 078 02 116 117. تحية حب وسلام لكل الأصغاء ولكل الأحباب وجاليتنا طبعا العراقية، ألف تحية لهم. اليوم تغطية خاصة في ليلة العيد، شنو تحضيراتكم في هذه الأمسية الحلوة، هذه الأمسية المباركة؟ اليوم طبعا تغطيتنا هي عبارة عن ساعة فقط، وبالتالي حتى نعوفكم وأيضا نروح على أهلنا وأحبابنا، وإن شاء الله يا ربي الكل تكون مرتاحة في هذا العيد. وراح أكون طبعا وياكم في أيام العيد، في ثالث ورابع يوم العيد، يوم الجمعة والسبت، من ساعة 4 إلى ساعة 6، أنا والزميلة العزيزة بان. وأول يوم راح يكون طبعا الزميل سلطان وعبير، و أول يوم والثاني يوم، وبعدين الثالث يوم ورابع يوم أنا راح أكون متواجد آني والزميل أبان. التحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يتواصل ويانا، جاليتنا ألف تحية لهم، أتمنى لهم الصحة والعافية. شنو تحضيراتكم بالعيد؟ الناس هواية رايحة للشمال، ناس هواية يمكن رايحين لتركيا، تايلاند، فأريد أسمع من عدكم اللي باقين يعني بالبغداد أو المحافظات، خلينا نقول اللي ما يسافر خلال هاي الفترة. هي أغلبيتهم راحوا للحج، يعني للديار المقدسة، فأريد أعرف اللي باقين شون العيد راح يكون وياكم، وش راح تسوون، وين راح تروحون. بغدادنا حلوة والله، يعمرها بتفاصيلها وناسها وأحبابها. وطبعا أريد أنوه أنه تحية لقواتنا الأمنية، يعني أنا قاعد أشوف انتشارهم وتحضيرهم، وهذا ندل على شيء، دل على عملهم وسهرهم لراحتنا حقيقة. فالله يعطيهم الصحة والعافية والله يقويهم. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب على 91.5.

0: تحية للأصدقاء وتحية للأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-77-00. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا، بس نصل صوت الراديو.
1: أي تأمر التست
0: حبيبي،
1: شونك يا عادل؟
0: شونك؟
1: شون الصحة
0: يا قلبي؟ بس نصل الراديو.
1: والله استاذي دعكاك من الشاشة، يعني مو يم الراديو نهائيا. هسه اوكي؟
0: يعني ما ادري وياي شو تسوي؟
1: اروح؟
0: لا، الصوت ما يطلع واضح، مو مثل من تخابر. ايش قد حلو صوتك نسمعه.
1: هسه اوكي تسمعني؟
0: اي هسه شوي احسن.
1: على راسي حبيبي، اول عيدكم مبارك وصحة وعافية.
0: كل عام وانت بخير.
1: يا رب الخير والبركة وآية الرزق والستر والصحة والعافية.
0: يا بهاي عاشتي لك انت، ما طول عادتنا، رحم الله ودك.
1: عاشت.
0: يصدق يصدق.
1: اقول لك شو، مو عيد شو، المفروض ماكو اختلافيات، بالعكس شو زينو.
0: لا احنا غير يعني من حبك لا شاك.
1: ملاطفة.
0: ايه لا طبعا اكيد يعني غير.
1: نعم كذلك ايضا حبيبي.
0: شونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: شنو سويت اليوم؟ ايش حضرت للعيد؟ انا اعرفك انت مرتب.
1: انت الاحسن
0: حبيبي.
1: ما سويت شيء، الصبح شغل وهسه يلا راجع للبيت. انا اقول لك بس غسل بالسياره، غسله صار لي هوايه ما غاسله هيك غسله.
0: اوي هي شعبك تشعر من يمك براحه.
1: اي بحيث خطيه هيك سياره ظلت صافنا علي، قالت يعني ايش فيك؟ ليش هيك؟ زين اي غسلت باب شغله، ما عندي شيء و اي غسلت. اما بالترتيبات يعني باكر اكيد الاهل
0: خما غرقت الشارع من
1: لا لا لا حبيب، لا انا اخوك انظف وراي
0: والله معدل.
1: الحصوايه اذا ما تلمع ما مو قبول. وين اروح اطير؟ وين اروح؟ بدت رحمه الله. اي
0: عموري طالب أمانة بغداد يغرموك لأن أنت مسوي هدر بالمياه.
1: شنو؟
0: دباع القضية سوالك يا هدر بالمياه دباع.
1: هدر بالمياه.
0: شلونك
1: هدر؟ هدر ما الطبخ. أي
0: شو أخبارك؟
1: خير عساك بخير الحمد لله برحمة الله الواسعة.
0: يا حبيبي أنت زين. أي. غسلت السيارة بعد؟
1: أي هاي بعد ماكو شيء.
0: باكر شنو جدولك باكر؟
1: اعتقد جابت كليتشي.
0: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: الله يبارك فيك. بالنسبة لجدول باكر إن شاء الله صلاة العيد إذا الله خلانا منه أهلها إن شاء الله
0: بركة. إن شاء الله يا رب وإن شاء الله.
1: يا رب. زين
0: والله
1: وراها بركة نشوف لنا كاهي جيمر شوية نطلع عن الروتين إذا ماكو نرجع للبيت والقاسم الله سبحانه وتعالى.
0: زين شنو باكر ناوي تطلع المكان شيء؟
1: اي والله اول شيء ان شاء الله بيت الاهل بالنسبه لي وزوجتي.
0: حلو عافيه
1: مقبره ان شاء الله. ولا للامانه هذا شوي زعلان، دائما اروح لوالدي قبل العيد على مود الهوسه والكذا والهاي، بسبب ارتباطي بالعمل ما قدرت. زين ويعز علي احكي، بس ان شاء الله باكر الظهر يم الوالد ان شاء الله.
0: حلو.
1: نشوف وين نروح لنا مكان شيء كذا هاي واحد يرتاح للبيت احسن.
0: اقول لك هواية صار متلازمة انه يقول لك انا بالعيد ما اطلع.
1: المهم اسف اني ان شاء الله فرح وكذا ما ردعوا في السلبيات، بس بسبب الاساءات المتعددة اللي دا تصير وين ما انت دا تروح، سواء كانت من البشر من الشارع من من من من، اصبح البيت هو المصدر الاساسي لراحتك، شاشتك، تبريدك، اسف حمامك، مطبخك، اهلك، خلص هاي يعني هو راحتك، ماخذ راحتك، لبس كذا هاي سوالف يعني انت شتري هو بيتك. الله اكبر. تطبيقات هوايه تقدر تشوف فيلم سينما برنامج يعني وسائل ترفيه متعدده.
0: بس يا والله راحت السينما حلوه بالعيد يا بغير حلوه
1: حجي، هاي يعني للاسف كانت قبل.
0: لا ليش كانت قبل؟ بالعكس هسه الافلام مالتنا حلوه، ويعني خب ذاك يوم هذا مايكل جاكسون هذا يعني تزامنا ويا العالم. صدق والله عموري يقول لي اني زقرتي اني صح والله صح.
1: اني ان شاء الله احضر سينما بهذا الفيلم الجديد مال كريم عبد العزيز واحمد عز.
0: اقول لك يقولون انه حلو، ما اعرف.
1: اقوى انفجار او انفجارات تصمم بتاريخ السينما العربيه والعالميه
0: مال فيلم كريم عبد العزيز،
1: اي اسمه دوكس الجديد.
0: هذا طالع هيك مثل 007 مو
1: بالضبط؟ عاشت ايدك. هو ان شاء الله باكر العرض الحصري له، بس انا ما راح اروح باكر لانه اكيد هوسه وازدحام وكذا، يعني يمكن اروح عقب باكر الخميس يعني الجمعه.
0: تدري انا اعرف انه يعني اكو ازدحام يبين عندي لو لو لو ماكو، تعرف لو ما تعرف
1: عن طريق التطبيق؟
0: لا لا هاي قديمه، ما عن طريق التطبيق ابني.
1: لا
0: لا لا قديمات هذني.
1: لا
0: عشان علمني. لا لا ما مو على علمك، انا عندي هناك اصدقاء اخابرهم يقولوا لي.
1: واصله عندك؟
0: ايوه يعني هي واصله بالسينما. لا ماكو.
1: لا شنو الثاني؟
0: لا بس حتى ما اقطع مسافه.
1: هيك
0: لا شلون
1: زين اسهلها عليك؟
0: قول حبيبي.
1: مو خما تعتبر دعايه من هسه التطبيق نفسه.
0: اي
1: تقدر تفوت عليه.
0: اي
1: مع سينما العراق تقدر تحجز اونلاين ويعطيك كود تقدر تشتري حبشكلات بيبسي شاميه كذا. وازيدك علم، اذا
0: زين. طيب زين ابراهيم بعد شنو الثاني يوم العيد ثالث يوم شنو يعني بس اول يوم العيد
1: نوم حجي نوم لانه هاني يوم الخميس ارجع باش الدوام.
0: اكو هوايه يقول لك انا والله بالعيد انه اريد بس اخذ لي غفوه. صحيح
1: اي والله استاذي لانه شايف يعني مشتاق انام كلش هوايه. بس خلي ببالك اني هسه باكر اقوى منه ان شاء الله للسبت. انا ما يعني ما نروح الصبح نروح العصر ما يعني راح اقعد من الصبح شلون كذا ما قاعد للدوام لانه تعرف ليش؟ فاليوم حكينا انا وستوان ولا انت تون حبيبي بهذا الموضوع ما طول انت مأمن ما وراك شيء فهيك شيء بس لا من تحس انت عندك شيء وهاي مرات تاخذك النوم. يعني مثلا انا وقت التليفون 6:30 الصبح على مود اقعد تمام؟
0: زين
1: اقعد اطفي المنبه ولازم ارجع انام اقعد اتسع ونص سبعة ربع اقول بعد وقت 8:15 تشتغل الرقوة باكر ما عندي شيء راح تشوفني بالستة ونص قاعد افتح عيني لانه مأمن ما وراي شيء ماكو قلق ماكو توتر.
0: فاهمك انا كلش اشكرك
1: على راسي حبيبي
0: كل عام وانت بخير ان شاء الله
1: بالصحة والعافية.
0: يا هلا يا هلا ابو ابراهيم
1: حبايب.
0: عندنا اتصال نعيم من المانيا.
2: بخير.
0: كل عام وانت بخير، شلونك نعيم اخبارك؟
2: الحمد لله
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. شلونك طمني عليك؟
2: الحمد لله وشكر نعم الحمد لله ورب العالمين الف الحمد لله على كل حال.
0: خيرك
2: والله
0: ان شاء الله اليوم يعني اليوم وضعك افضل.
2: لا اليوم افضل الحمد لله
0: يا بشكرا. الله يا الله
2: شكرا لك الحال.
0: باكر حاول حتى شويه انه يعني تغير جو يعني هذا عيد احنا نقول عليه عيد الله اكبر
2: الحمد
0: يعني
2: الحمد لله شكرا يعني اليوم زوجتي يعني اليوم زوجتي يوم طلعت بالبيت موجوده فباكر رايحين للحسينيه راح نصلي صلاه العيد ماخذين الاولاد يعني تغيير جو.
0: الله يتقبل ان شاء الله
2: منا ومنك ان شاء الله. وقاعدين برا على هالجو الحلو رشينا القاع رشينا الحديقة وقاعدين على البرودة وهالوردات مكان
0: تكون بحيرات حلوة مناظر حلوة ارتاح
2: اي كلش حلو عندنا مناظر بس انا ما اقدر اتحرك مهما يعني سوء كل الصعب يعني وضعي يعني مو مثل كناس السافر تطلع تور ناس انا لا من النوع اللي ما اطلع
0: مو هاي هم يعني مكيب. كل شيء تأثر على النفسية يا نعيم يا حبيبي.
2: اي والله تأثر على النفسية بس اسوي مهمة يعني هاي انا صار 21 يوم قاعد بالبيت يعني زوجتي اجت زين الحمد لله، عتها آلام يعني اثر الضربه مالي الكبد.
0: نعم.
2: الخميس موعد مخابر، الجمعه يركبوا لها القطعه اللي بصدرها على مود الكيماوي. بعدين عندنا ورا اسبوعين 11/6 يسووا لها همين مفراس، ياخذون خزعه من الكبد على مود انه على مود يحللون يعني يعرفون شنو نوع السرطان على مود يعطون النوع الكيماوي المضبوط. هاي حياتي يعني الخميس اوديها تبات
0: ان شاء الله صحه وعافيه، وان شاء الله تخابرنا وتبشرنا وتقول انه ان شاء الله بجاه هذا العيد تقول ان شاء الله ام بيتكم جهالك صارت بخير وبسلام، وحتى ترجع انت وهي وتتنفسون وتشوفون الحياه ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا مهم ان شاء
0: حبيبي.
2: الله عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله،
0: الله يسلمك.
2: عيد عليكم المبارك عليك وعلى اهلك وعلى بعت الرشيد وعلى اهل العراق ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: يا حبيبي انت يا هلا
2: يا حبيبي يا قلبي
0: يا هلا بنعيم يا هلا
2: الله يسلمك.

0: تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. أكو ناس صدق بالعيد يروحون للحلاق أول يوم عيد بما فيهم أني. يضحك عمر. أني من النوع اللي أحب أنه أول يوم العيد أروح للحلاق. ما أحب ليلة العيد. ليش؟ يعني ما أحب أنه أروح ليلة العيد، مو ليلة العيد، لا ليلة العيد كلش أحبه. ليلة العيد يعني أحس إلها قدسيتها. شون؟ بلمتها بطلعتها. ما أحب أكو شغل بليلة العيد أبد، يعني أشياء أكل بسيطة مثل ما قال إبراهيم، واحد يغسل السيارة ما أدري شنو. شايف الواحد يعني ينتبه لنفسه. أكو غراض تطلع بالسيارة، غراض بالبيت، عطور تطلع عندك، ملابس أنت ما تدري بيهن، هذين يطلعن بليلة العيد. السفرة قبل يومين ثلاثة مثلاً من العيد أو قبل كلش حلوة تصير. أنا أحب السفرة إنه أنت تروح ويعني وتسافر وترجع ويا العيد تعيده، يعني واحد يعيده هنا. أنا طبعاً العيد للأمانة كل البلدان العربية هو حلو. كنا نحكي بالكواليس العيد بمصر، يعني أنا ما رايح، بس يقال والعهدة على القائل، يقولون مصر رمضان والعيد بيها كلش حلو. عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: الو مساء الخير
0: ابو يزن. يا هلا،
1: شلونك
0: استاذ؟ شلونك ابو يزن؟
1: والله على الله.
0: يا هلا بيك، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير ان شاء الله من عيد الصحه والسلامه.
0: ابو يزن بس سد لي السبيكر اكون ممتن.
1: ده
0: تحكي لك من السيارة. ده تحكي من السيارة. يعني.
1: ما غابك تصدم من السيارة.
0: يا حبيبي. أنت لا لا عاد ما حتى لا يأخذ مخالفة. سلو هذا ما أخذ هذا الإيربود رهيب هذا.
1: يا معود ولا يمك مخالفة في دولة.
0: لا لا ما أقبل ما أقبل والله.
1: على أساس شلون أمريكا يعني؟
0: ما يخالف هسه ما يخالف
1: هسه. خليت سماعة خليت.
0: شلونك؟
1: والله الحمد لله. انت شلونك؟
0: اقول لك صدق، ايش قد الغرامه مال يعني اذا واحد مثلا شايل تليفون عندكم؟
1: اعتقد بين 170 دولار تقريبا.
0: 170 دولار يعني.
1: بس ما يهتمون يا معود. انا هنا اشوف هم نفسهم الامريكان تحط مكياج لازم التليفون تدز رسائل، خاصه من التسوق بالباص.
0: ليش ما يهتمون؟ ليش
1: ما هم شعب ما يهتم يعني؟ ما هو كل ولايه تختلف يعني. تذكري قبل يوم الخميس، والله الله سترني من حادث زين.
0: سلامات يا محمود.
1: والله مو صوتي يعني، كان اربع اشخاص راحوا بيها.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: مو انا، الاشخاص اللي انا دا سوق القطار، وشخص دا يدفع طفل بعربانه ويا جهال اثنين ديركض، ما انتظر اشاره المشاه وطلع من ورا القطار اللي ديفوت عكسي. والله بلحظه ماشي، والمشكله ديركض يعني مسافه ضلك مترين، وانا دا اصعد الجسر، اكو جسر حديدي اصعد عليه
0: يا معود. همزين
1: ما يعرف انه اكو قطار دا يعبر بالعكس، فهذا ما انتظر اشاره المشاه، قام يركض ماشي فلا راد يصير قدام القطار هو وجهه. يعني خابرته بالكنترول، قلت له شو صار الكارثه، قلت له اربع اشخاص راد ابوهم يشيد قدام القطار.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يقول لي اوقف وخذ لك نفس وما ادري شنو. لا نفس ظل نص ساعه راسي يوجعني، يعني مو خطا من عندي بس حشان غباء من هذا الاب.
0: لا احنا شو يسوون يعني؟ البعض من الناس يخلون السيارات مالتهم يطبقوها على السكه ويروحون.
1: والله شوف، هنا اكو نظام بالقطار، هو صح هنا شوي مزعج انه انا من اسوق القطار هواي يحكون بالكنترول وهواي انه اكو شروط، بس عندهم مساله السلامه ما يشاقون بها. احكي لك بالشغل يعني، مثلا من يشتغلون الناس على السكه، اعطيك مثال ولو طول عليك، اكو فشي اسمه ترين اوردر، يخلي يفتح فلاج احمر، يعني شلون نقول علم احمر بالمحطه اللي راح يشتغل بيها.

0: لان انت تدق ما تدوس الاشاره تنفتح لك وتنزل العربه. تعبر على السوبرفايزر ويطلعوك من القطار وتصير مخالفه عليك كبيره وتروح تسوي بها تقرير وممكن فصل كم يوم من الشغل. زين واذا مسألت التليفون هم بالقطار احكي لك. اذا تليفونك مفتوح وشايله وياك يعني نسيته حتى لو مسوي صامت والسوبرفايزر على غفله قال لك تشوفني التليفون وشوفني الاوراق مالتك واكو بعض الشغلات لازم تكون وياك ومن ضمنها الصدريه. 5 ايام فصل وثاني مره فصل من الشغل نهائيا. الاول البارحه واجا ابو شو اسمه سوبرفايزر عشوائي قال لي شوفني التليفون مالتك التليفون لازم يكون شايله وياك بالجنطه. شافه طافي شوفني الاوراق التعليمات مالتك شوفني الكود مالتك شوفني الكتاب مال التعليمات شايله وياك شوفت يا قال يلا روح انطيني الباج نمبر مالتك روح. زين فلو صدفة ان تليفونك الايفون انا عندي ايفون اشتغل داخل الجنطة فهاي هم تعتبر يعني مخالفة. وممنوع تستخدم ساعة الكترونية ذكية لازم ساعة عادية. فهاي قوانينهم. زين
1: فاني شنو السبب من الساعة الذكية مو العادية؟
0: الساعة الذكية لان ممكن يصير بها اتصال ممكن انت رابط على التليفون ممكن تخلي بها مثلا خدمة اتصال
1: ها
0: تعتبر تشتيت ممنوع. حتى الساعة هاي الفيتبت مال الرياضة ممنوعة تستخدم ساعة الكترونية قديمة خلص
1: او ساعة احنا نقول عليها ام الميل.
0: اي ساعة ام الميل المهم ساعة ذكية يعني
1: حلو.
0: زين فهاي قوانين القطار مالتهم
1: بس حلو
0: ولازم تكون يعني جدا
1: كلش عجبني
0: يعني بالشارع ولا فأنا يعني بصراحة أقول أتمنى لو يطبقون هذا القانون. يعني ذاك اليوم عارضة انكسرت عارضة مع القطار انكسرت
1: زين
0: سيارة انكسرت تعرف السوبرفايزر يوقف هناك يسوي سيفتي ستوب توقف ودق هورن وتباوع وقبل ما تمشي. زين وإذا ما وقفت ومشيت طبعا هم عندهم كاميرا باوع هم هم هم تعتبر مخالفة عليك وهم يقوم يسحبك من القطار. يعني قبل أسبوع واحد شخص وقعت من أضل داخل القطار ده نقدر يشيله والقطار ده يمشي
1: زين
0: هو حركة القطار رجال عثر
1: نعم
0: عثر وقع داخل القطار خابر على السوبرفايزر والكنترول الخابر قال له توقف وتروح تاخذ السائق تسوي له دراك تيست اختبار والمخدرات. زين هو ما له علاقه خطيه مجرد شخص وقع داخل القطار عنده يشيل مناظر وقع داخل القطار وده يمشي على كيف. كان يقول لي شو اسمه لازم ناخذ السائق نقومه من القطار الشخص يسوق بمكانه وتروح تسوي له اختبار والمخدرات. زين
1: انا اريد اسالك شنو تحضيراتكم للعيد؟
0: والله تحضيراتنا للعيد كل شيء الجو مغيم وقاعدين
1: يعني بالبيت يعني
0: والله كل شيء ماكو غير بس العائله يروحون للجامعه اكو جامعه شوي يمكن مو بعيد علينا جامع مال بوسنيا
1: زين
0: ويصلون يرجعون غيرها ماكو. زين
1: طيب كليتشه شيء شاي قاعده
0: والله ذاك اليوم سوى كليتشه وبالنسبه لل يعني
1: لا هو مو ذاك اليوم باكر عيد
0: مو استاذ مهم انا حاكي لك من قبل فتره طويله يعني هنا أنا النفوس تتغير يعني اقرب الناس لك رساله هاي من المعايده ماكو.
1: نعم
0: زين مع الاسف يعني ايش يصير احكي لك هاي بامريكا بالعراق لا غير شكل نتخابر ونتواصل وين الناس نعرفهم.
1: أنا كلش أشكرك وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير وآسف على طالة. زين وأتمنى هالوضع القطارات يتحسن يومكم هناك ووسيلة السلامة جدا مهمة صراحة يعني.
1: حبيبي أنت يا هلا
0: تحياتي لك
1: يا قلبي أنت.

ومتواصلين وياكم بهذه التغطية الحلوة لليلة العيد، وإن شاء الله رب تكون ليلة حلوة علينا وعليكم، وعيد سعيد إن شاء الله، وكل عام وأنتوا والعائلة العراقية بألف خير، وعلى أمتنا العربية الإسلامية إن شاء الله بكل خير وسلام يا رب، وإن شاء الله تكونون بصحة وعافية. هذه كانوا يدعوها قبل، المام الزوج يتزوج، واللي يتزوج يتزوج الثانية، شون يعني؟ فأسأل أخواتنا يزعلن، يا بدن شاق هذا، والله عمور يقول يا ريت الثانية نعتبره من أبناء الأسدزة. إذا يعني إذا تموتشد وهذا توكل أنا. عمر يقول خاف أبات برا، تعالي أبات يمي ما لك علاقة والله. الله يديم إن شاء الله المحبة. إحنا ترى دا نتلاطف يا أبا، أكو ناس والله تصدق ترى لا نتلاطف إن شاء الله. اي صدقنا سن سوان اي اي اي راسنا اخواتنا يصدقن يا ابدا شاقه ان شاء الله، يعني ربي يسعد كل بيت وكل زوجين ان شاء الله، ويركزون على حياتهم وينسعدون وتكون حياتهم حلوه بدون مشاكل بدون هاي المنغصات، لان احنا نقول عليها دائما كل ما يتقدم بينا العمر نقول ما تسوى الدنيا ما تسوى. فاحكوا لي شنو تحضيراتكم، وين رحتوا، وين اجيتوا، ايش راح تسوون، اريد اسمع من عندكم. قبل الاتصال بدنا نحكي على موضوع الحلاق، انا واحد من الناس اللي احب اروح للحلاق اول يوم العيد، وكان قبل الحلاق شو يسوي؟ يبات يعني ظل مثلا الاربعة الصبح للخمسة وما يزالون موجودين فيظل الحلاق موجود، الله يعطيهم الصحة والعافية. نعم اي صح موسمي. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415.

طبعا نقول لكم كل عام وانتم بألف خير ويا ربي صحة وسلامة على شعبنا العزيز من زاخو إلى الفاو، وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يا ربي عيد سعيد، ويا ربي إن شاء الله اللي متزاعل يتصالح، واللي أكون مشكلة لا سمح الله تنحل إن شاء الله، والعيد محبة وخير وصلح وكل شيء حلو إن شاء الله. هذه بأيام المباركة، الله يحفظكم يا ربي ويحفظ حجاجنا في الأراضي المقدسة، وإن شاء الله تكون سنة خير وسلام وعيد أضحى مبارك إن شاء الله. مني من القلب مهيمن الأبيض يقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وعموري هنئكم يقول لكم عيدكم سعيد إن شاء الله. بكرة وبعد بكرة راح يكون وياكم الزميل العزيز سلطان مع الزميل عبير، بكرة وبعد بكرة، وأنا إن شاء الله راح أكون يوم الجمعة والسبت إن شاء الله. كل الحب والسلام إلى كادرنا العزيز، وكل عام هم بألف خير إن شاء الله. وتحية أيضا للزميل العزيز أستاذ عمار، أتمنى له الصحة والعافية، ونقول له أيضا نهني ونقول له كل عام وأنت بألف خير. شكرا لكم، في أمان الله، وتصبحون على حب وجيمر ويا شنو خبزة حارة وشاي عراقي في أمان الله.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. من الرشيد.
2: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد أف أم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
3: أسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

راديو رشيد عيدكم مبارك. راديو رشيد

0: نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM،
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار اقرب، صار اقرب. اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: عيد سعيد ويا راديو رشيد، كل عام وأنتم بألف خير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

وحلقات العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: زئر الأسد وارتجت الشباك. انبارك لأسود الرافدين التأهل المستحب. راديو الرشيد، صوت الفوز.
1: شنو؟
2: عراقي عراقي
1: إيه إيه.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: مبارك عليكم العيد.
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
0: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك.
6: أضحى مبارك
0: من الرشيد أف أم. كل عام وأنتم بخير.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
4: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد أف أم.
0: جديد على الرشيد أف أم.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس الستار.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: تحكي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد. الرشيد الثاني.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805